0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع،

أناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك. يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا. يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته، ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا. هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية. مستحيل أن يكونوا صوفية، وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال: أشعلوا نارا.
فأشعلوا

نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس. فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر. ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة. قال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر. وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر، بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه. ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال: مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا: ما هذا؟ فقال: استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله، كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن 3 نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاءة وتوضأ، ثم أتي المسجد ثم صلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل لتقضى لي حاجتي، وتذكر حاجتك وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال عثمان له، ثم أتى عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله إلى عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال له: ما كان لك حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضاءة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، ففيه دليل على أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته، بل ذهب إلى الميضاءة فتوضأ وصلى ودعا باللفظ الذي علمه رسول الله، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفارق مجلسه، لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي، وحبرة ونضرة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره

فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: اللهم يا كريم.
1: من للعاجزين سواك،
0: ارحم ضعفنا يا كريم.
1: يا غني
2: يا رب،
0: يا الله
1: أنت الغني
0: يا حبيبي.

0: حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى.
0: سعد
1: يا عيني. نعم
0: سعد.
1: نعم يا حبيبي. الله الله.
0: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي يا حبيبي. نعم بيفتح عليك.
2: ايوه
0: سعد الجد ثنيات اللويحين.
1: يا عيني
0: سعد. إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي

ما طجر من مطلتين على وادي المنحنى على وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني على وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

0: بيزيدك
1: طال المدى.

0: سويدا من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: الحر الجوى قد توالى الدنفي فحن عليك.
1: الله الله الله.
2: يزيدك.
0: كان بدي

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه

بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لابد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لابد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس نافع جدا فيه إثبات عود الروح إلى الجسد بعد الموت، فقد جاء بالإسناد الصحيح المتصل من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال عبد الرحمن بن كعب: لما حضرت كعبا الوفاة أتت أم بشر بنت البراء بن عازب رضي الله عنهم فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. فقالت: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: بلى. قالت: هو ذاك. هؤلاء الثلاثة كلهم صحابة. جاءت أم بشر إلى كعب بن مالك وهو في مرض الموت، وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. هو يقول ذلك تواضعا، ليس لعدم إمكان إبلاغ السلام من الميت الجديد للميت القديم، إنما تواضعا يقول ذلك. فقالت له: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: نعم. قالت: هو ذاك. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن أرواح الأموات يلتقون، فإذا مات ميت جديد يصعد بروحه فتستقبله أرواح المؤمنين الذين سبقوه. وفي الحديث أيضا أن أرواح المؤمنين بعد بلا الأجساد تأوي إلى الجنة، هذه أرواح الأخيار، ليس روح كل إنسان مسلم، إنما ذلك لأرواح الأتقياء الصالحين. وفي الحديث أيضا أن الأرواح الخيرة يصعد بها أول ما يموت الشخص إلى السماء الأولى، ثم إلى الثانية، ثم إلى السابعة، ثم ترد إلى الأرض. أما عود الروح إلى الأرض بعد صعودها إلى السماء فهذا جاء في حديث آخر صحيح رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أنه يصعد بروح المؤمن، أي تصعد بها ملائكة الرحمة إلى السماء السابعة، ثم يرجع بها إلى الأرض. ثم أيضا ورد في حديث آخر صحيح أن الإنسان بعدما يعود جسمه كله إلى عجب الذنب، أي بعد فناء الجسم كله ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن عجب الذنب، قيل له: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ فقال: مثل حبة خردل، أي عظم صغير مثل حبة خردل. عندئذ يعود إلى السماء، إلى الجنة، يعيش في الجنة وهو على شكل طائر. وفي هذا الحديث أيضا صحة إرسال السلام من الأحياء إلى أقاربهم الذين ماتوا، فإن أم بشر رضي الله عنها بعثت السلام إلى أبيها الذي توفي قبل كعب بن مالك. وفي الحديث: إن نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة، معنى يعلق يأكل من ثمار الجنة، ومعنى طائر أي يتشكل بشكل طائر بعد فناء الجسد وبقاء ذلك العظم الصغير. وهذا البلا يختلف باختلاف الأراضي، من الأراضي ما لا يمكث فيها جسد الميت إلا سنة واحدة، ومنها ما يمكث الجسد بهيكله إلى 80 سنة، ومنها إلى 60، إلا الأنبياء فإن أجسادهم لا تأكلها الأرض أينما دفنوا، كذلك الشهداء الذين صحت لهم الشهادة عند الله تعالى، وذلك بصحة الإيمان وصحة النية في سبيل الله. وكذلك بعض الصالحين والأتقياء لا تفنى أجسادهم ولو دفنوا في أرض تبلى فيها الأجساد في سنة واحدة. بلاد أصبهان يذكر أن جسد الميت فيها يمكث آلاف السنين، هذه الخاصية جعلها الله تعالى فيها. في الزمن الذي لم تكن فيه برادات، التفاحة الواحدة كانت تعيش 6 أشهر في بلادهم من غير أن تتعفن، لكن أجسام الأموات التي في تلك الأرض لا بد أن يتسلط عليها البلا قبل يوم القيامة. ثم الفرق بين أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وبين سائر الأجساد من غير الأولياء وسائر الأجساد التي يطول مكثها في القبر، أن أجساد الأنبياء والشهداء والأولياء فيها علامة الحياة، أما تلك الأجساد إنما مجرد شكل جسد ليس فيها علامة الحياة. أجساد الشهداء والأنبياء الدم يجري فيها مهما طال الزمن، لأن روح الشهيد الذي في الجنة الذي يتلذذ بثمار الجنة وشرب مياهها يصل أثر هذه اللذة التي تحصل للروح إلى الجسد مع بعد المسافة، بقدرة الله تعالى يصل الأثر إلى الأجساد التي في القبور. شوهد أجساد الأنبياء وهي متماسكة بعد 1000

بمعنى أنه يعتقد بوجوده اعتقادا جازما لا يخالطه شك بوجود الله، من غير تشبيه له بشيء من الأشياء، ومن غير اعتقاد ما ينافي ذلك، لأن الألوهية لها خصائص منها القدرة على كل شيء، بمعنى أن كل ما يقبل الوجود والعدم عقلا تؤثر فيه قدرة الله، أي أن الله يؤثر فيه بقدرته. وكذلك عموم المشيئة من خصائص الألوهية، فالممكنات إذا وجدت يكون الله تعالى هو خصصها بالوجود دون العدم. كان في الأزل الله تعالى وحده، لم يكن عالم كثيف ولا عالم لطيف إلا الله تبارك وتعالى، فما من حادث إلا ولسان حاله يقول: إن لي صانعا حكيما قادرا مريدا عليما أبرزني للوجود وجعلني في الصفات التي أنا عليها، لا يفترق في ذلك حادث عن حادث، لأن هذه الحادثات أي المخلوقات تطرأ عليها صفات وأحوال، وكل ما يطرأ عليه صفات وأحوال فهو حادث، فوجوده ليس بذاته بل بإيجاد موجد حكيم عليم خبير. هذه الأرض قد يتوهم متوهم أنها كانت بدون بداية، وهذا مخالف للبرهان العقلي، لأن الأرض فيها علامة الحدوث. انظر إلى حال الأرض في الشتاء هو غير حالها في الصيف، وهذا تغير يدل على حدوثها، والعقل يوجب أن موجد هذا الشخص غير مشابه له، وغير مشابه لسائر الأشياء التي توجد فيها الصفات التي تكون فيها، لأن أجرام الكائنات وإن اختلفت في بعض الأشياء لكنها تجتمع في شيء واحد، وهو أن كل جرم له حد ونهاية، كما أن الشخص الواحد له حد ونهاية، كذلك سائر الأجرام على اختلاف مقاديرها وحدودها وغاياتها لها حدود ولها نهايات. فإذا الأجرام مهما امتدت وكبرت فهي لها حدود وغايات. أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، هاتان مقدمتان ينتج عنهما أنا لا بد لي من مكون. إذا سأل سائل عن الله تعالى وقال: ما الله؟ يقال له: موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان. هذا لفظ موجز يحوي معاني كثيرة. فعقيدة أهل الحق أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، هو خالق العرش والسماء والأرض وخالق كل شيء، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، فلا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الجهة، هو كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

شعب أسد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خير.

0: ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم أي ما أكلنا، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم، فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم، فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة، والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبراً إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبراً. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل، أي قبل الفجر، فليس صيامه معتبراً. وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: ذلك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى

0: رأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان،
8: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اعلموا أيها الأحبة أن طريق السلامة في الدنيا والآخرة هو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، ويكون بالإيمان بالله كما يجب، والإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما يجب، ثم بأداء جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات. كلامنا اليوم عن معنى الشهادة الثانية، لكن قبل شروعنا أود أن أذكركم بمعنى الشهادة الأولى باختصار. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله من حيث الإجمال، أي من غير تفصيل، أعترف بلساني وأذعن بقلبي بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تعالى، فالله وحده هو الذي يستحق نهاية التعظيم وغاية الخضوع، لأنه هو خالقنا وهو خالق كل شيء، وهو رازقنا على الحقيقة، لا شريك له ولا مثيل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. فالمراد بالشهادتين إخوة الإيمان نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي مع الاعتراف والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان، أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته، هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن بعض من سبق أنهم كانوا يعرفون محمدا بأنه نبي، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لم تذعن نفوسهم لما جاء به، فلذلك يكذبونه بألسنتهم مع أن التوراة الأصلية التي أنزلت على سيدنا موسى فيها الإخبار بأن حبيبنا محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا محمد إخوة الإيمان مرسل من عند الله إلى كافة العالمين، بدليل قوله عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم، وإلى كافة الجن. أما الملائكة فلا دخول لهم في ذلك، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار كما وصفهم الله تعالى بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإيمان أيها الأحبة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، منها كونه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وبعث أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن بمكة، ثم هاجر إلى المدينة ومات فيها فدفن في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. وتتضمن الشهادة الثانية إخوة الإيمان أنه لا يخطئ صلى الله عليه وسلم في شيء مما أخبر به عن الله تعالى، وأن كل ما جاء به هو حق صحيح، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وذلك لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب علينا التسليم بكل ما جاء في شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء تعلق بالوضوء أو بالصلاة أو بالزواج أو بالطلاق أو بالقصاص أو بالإرث أو بالثواب أو بالعقاب. لا نرد شيئا من ذلك بآرائنا ولا نجعلها حاكمة عليه، بل نرد آراءنا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا الحكمة منه أو لم نعرف. كما قال الشيخ أحمد المرزوقي: فكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. مؤمنين بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومصدقين بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الثابتين على الإسلام، المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، المدافعين عن دينه كيفما تقلبت الأحوال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم. فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. إنسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، ألواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، أساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع أنواع الحشرات وبيع أدوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل أنواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 8 من شهر آب 2026 الموافق للـ24 من شهر صفر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار، عودة إلى ملفات الداخل وجلسة تشريعية للمشاريع الشائكة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت كرم تبرع للعدو بتفتيش 40% من منازل كل الجنوبيين. واشنطن الملفات مؤجلة لما بعد انتخابات إسرائيل. خليج ما بعد الحرب، السعودية تحضر نفسها.

0: نتابع معنوين صحيفة الديار. عون: تقدم إيجابي في روما ومؤتمر اقتصادي في واشنطن. دعم فاتيكاني لبعبدة: جلسة تشريعية ليومين ونفط العراق على الطاولة. مضيق هرمز: سلاح جيوسياسي يقفل الباب على الحرب. باكستان والسعودية وتركيا توقع اتفاق مكة للدفاع المشترك.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت: حلف عسكري سعودي تركي باكستاني، فمن هو الهدف؟ اليمن أم إيران أم إسرائيل؟ هرمز مقفل رغم اتفاق عمان وإيران بانتظار أمريكا، والسوق عند سعر الانتظار. محاولة لبنانية فاشلة لتجميل فشل روما، والجواب الحقيقي في التصعيد الإسرائيلي. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات عسكرية سعودية في مأرب.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء: عون يصحح المشهد، تقدم في ملفي الحدود والأسرة ومؤتمر اقتصادي في واشنطن. تقسيط الرواتب لمدة سنة والتمديد لسوليدار، والمجلس يقر قانون العفو الثلاثاء. تأكيد على أن أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوم على الجميع. اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. اتفاق هرمز بموافقة أمريكية، ينتظر المرشد والمجلس الأعلى للأمن. عقوبات أمريكية على منصات مالية تمول الحرس الثوري الإيراني.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاق مكة للدفاع المشترك. مرقص بحث ونقيب الصحافة قانون الإعلام. الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: تقدم الإطار بيد واشنطن، عون والراعي توحيد الصف خلف الدولة.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: اتفاقية مكة تعزيز الردع لحماية الاستقرار، ترامب: الحرب ستنتهي وهرمز سيفتح قريبا، زيلنسكي يزور صربيا حليفة روسيا. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، أي التي تدل على الكمال، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يغيرون في أسماء الله. فكل اسم لا يدل على الكمال لا يكون اسما لله عز وجل. وقد روى الترمذي في جامعه والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، ولا يقل آه آه، فإن الشيطان يضحك منه. هذا الحديث صحيح، وقد قال فيه الترمذي إنه حسن. والحديث الحسن والصحيح أخواني. وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس من أسماء الله، وكذلك يا هو ليس من أسماء الله. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه، لكن بعض المحرفين الذين يجهلون لغة العربي قالوا الأواه معناه قول آه آه، وهذا جهل منهم بلغة العرب. القرآن الكريم إذا ترك فيه شيء من صفات الحروف كالغنة في موضعها والترقيق في موضعه والتفخيم في موضعه مع المحافظة على مخارج الحروف، فإن هذا يمنع الثواب في قراءة القرآن. وأما مع تغيير الحروف ففيه معصية. اسم الله يقرأ كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللام المشددة والألف التي تطلع باللفظ ثم الهاء. من ترك واحدا من هذه الحروف فقد أثم، أي وقع في المعصية. هذا في الذكر وفي قراءة القرآن، من فعله فعليه ذنب. فالذي يعتبر آه اسما لله فذنبه كبير. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة عن هؤلاء الذين يذكرون بآه، فقال حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما حديث إن آه من أسماء الله فهو مكذوب على رسول الله، ومن نسبه إلى رسول الله فهو ملعون. وكذلك حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله فإنه مكذوب على رسول الله أيضا. فإن أكثر من يدعي الطريقة اليوم جهال منحرفون ليسوا بشيء، واستشهادهم بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله يدل على شدة جهلهم. الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين. لكن المالكية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم هذا ليس تجليات، بل هذا الشيطان له فيه حظ، حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله، إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. الشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المداحين آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهاء معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب، معناه أنا كثير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام. ففي الحديث رواية إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء ثبتت اليمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
8: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
9: يا رسول الله.
8: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أحبتي، هذا من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رضي الله عنه: حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان للناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس، فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام، ويصوم صياما متتابعا. هذا وهذا درجتهما سواء، هذا بحسن خلقه، وذاك بكثرة الصلاة والصيام. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم اجعلنا من ذوي الأخلاق الحسنة، وأكرمنا بالعمل بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته، وبالعفو والعافية.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والبيهقي والطيالسي.
1: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض.

لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين.

قال سيدنا الإمام عبد الغني النابلسي في مقتضى الشهادتين: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا، لا ذاته يشبهه الذوات، ولا حكت صفاته الصفات، وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جارحة وفي الأزل، له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01 30 43 11، 01 30 45 24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3 313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. لا تزال تداعيات الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتفاعل، وقد كشفت مصادر سياسية متابعة أن الجولة القادمة ستحدد أمريكيا مطلع أيلول، وأن الالتزام الوحيد كان منع العدو من توسيع عدوانه، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. ويأتي هذا في وقت يواصل العدو الإسرائيلي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد شهد عدد من البلدات والقرى الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متفرقة توزعت بين غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتمشيط. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط تلة علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما تسمع أصداء القذائف بوضوح في المنطقة. كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فجر اليوم محيط بلدة المنصوري بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 من آب لدراسة وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. وجاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عقدته هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة. أمنيا، يعقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس. دوليا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه يوجد تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ونتوقع اتفاقا قريبا. ولفت إلى أننا سنرفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. وأوضح المسؤول أنه ستظل إجراءاتنا المبنية على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها. تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة، ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية أيلول بسبب العطلة البرلمانية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، سمع دوي نحو 10 انفجارات في كييف في وقت مبكر من اليوم وفق ما أفادت فرانس بريس، وذلك عقب تحذير من وقوع هجمات بصواريخ باليستية. وكانت الإدارة العسكرية للعاصمة قد دعت السكان في وقت سابق إلى الاحتماء بعد إصدار تحذير من هجمات جوية، مشيرة إلى رصد استخدام صواريخ باليستية. وتأتي التطورات في كييف على خلفية تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يا خي ما هيك الأسلوب الأمثل لتقديم النصيحة؟
1: كيف يعني؟ بقول له لشغيلي يا حبيبي يا عيوني؟
0: شو ما سمعت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟
1: بلى سمعت.
0: وحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه؟
1: بلى سمعت.
0: طيب طبق اللي سمعته.
1: طيب يعني ما بيتمادى؟
0: أنا معك ببعض الأحيان الأمر بحاجة لحزم وإلا بيفلت الملأ وبتبوظ القصة، بس غالباً الكلمة الحلوة والأسلوب الرايق هو يلي بيخلي الأمور بنصابة وما بيطلعها عن حدها وبيحقق الهدف المطلوب.
1: لح جرب هالطريقة
0: وإنت الربحان أكيد.
2: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر، وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
6: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، بذكركم انكم عم تسمعونا عبر اثير اذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، واكيد ما تنسوا انه كمان فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر منصات نداء المعرفة على السوشيال ميديا عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب، وما تنسوا كمان ابليكيشن نداء المعرفة.

0: قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم حنبلش بفقرة سؤال وجواب. اليوم جبت لكم السؤال ريليتد للموضوع اللي حنحكي فيه اليوم، اللي هو هل هشاشة العظام ممكن تأثر لنا على الأسنان وصحة الفم؟ الجواب هو نعم. أعظم أو أكثر التأثيرات اللي ممكن أنه نلاقيها أول شيء على عظم الفك. ليه؟ لأنه اللي بصير عنا أنه كثافة العظم داخل الحنك بتصير بتخف تدريجيا مع الوقت. تاني شيء لما نحكي عن العظم، يعني في عنا عم نحكي كمان عن دعم الأسنان، فبالتالي دعم الأسنان كتير ارتبط انخفاض كثافة العظم مع فقدان الأسنان، بالأخص إذا ترافق مع أمراض اللثة. ثالث شيء اللثة أو النيرة. هلأ هشاشة العظام ما بتأثر يعني بطريقة مباشرة بشكل أنه تخلي النيرة تلتهب عنا، ولكن ارتبط كمان متواجد اثنين مع بعض، يعني بيصير في عنا كثافة العظام بتخف، بيصير عنا التهابات نيرة متقدمة بالأخص عند الكبار بالسن. ورابعاً اللي هي كتير مهمة، زراعة الأسنان. مش كل الأشخاص اللي عندهم ترقق عظام أو هشاشة داخل العظام ما بنعمل لهم زرع، ولكن بدنا ننتبه كتير منيح إنه الأشخاص اللي بدها تزرع بدنا نشوف قديش الكثافة الموجودة عندهم بالعظام، وهل هن بيتناولوا أدوية معينة. ليش؟ لأنه هيدي الأدوية المعينة مثل البيسفوسفونات ممكن أنه تعمل تأثير اللي هو يعتبر خطير، ممكن يزيد عنا خطر يصير عنا نخر بعظم الفك. كيف هيدا الشيء بيصير؟ لما نحن نقبع درس أو نعمل أي جراحة نفتح النيرة، بيصير العظم بدل ما يرمم نفسه بيصير بيتاكل. فحتى ما نوقع بهيدي المشكلة، أكيد لكل الأشخاص اللي عندهم بيعرفوا أنه عندهم ترقق بالعظام، بالأخص إذا كانوا بيتناولوا أدوية مثل البيسفوسفونات وغيرها، خبروا حكيم أسنانكم قبل ما تعملوا أي بروسيجر داخل العيادة. لنبلش اليوم، بحس عرفتوا شو موضوعنا لليوم اللي هو صحتك بعد الستين. حنحكي بكتير تفاصيل مع دكتور ليان عباس. أهلا وسهلا فيك دكتور ليان معنا. دكتور ليان، حبيت أنه بعد الستين بالغالب أنه كتير الناس بتصير بتفوكس أنه بعد الأربعين أنه واحد شو بده يصير فيه، ولكن نحن بعد الستين بعد بدنا نهتم أكتر وأكتر وأكتر. طيب إذا بدنا نفوت قبل ما نفوت بالتفاصيل الطبية، إذا بدك تحكي لنا شوي صغيرة عن التغيرات الديموغرافية اللي هلأ صايرت، التحولات اللي هلأ عم يشهدها العالم مع ازدياد أعداد الكبار بالسن، كيف هلأ صار عنا التغيرات؟
1: مظبوط. هلأ أول شيء حبلش بنظرة عالمية.
0: نعم.
1: تقريباً بال 2023 كان في 1.1 مليار شخص عمرهم فوق الستين بالعالم.
0: أوكي.
1: يعني هيدا تقريباً واحد من كل 8 أشخاص.
0: نعم.
1: التوقعات أنه بحلول ال 2030 يصيروا هيدا الرقم واحد من كل 6 أشخاص. والرقم متوقع أنه يدوبل.
0: نعم.
1: لحد ما يصير 2.1 billion، 2.1 مليار شخص فوق الستين بحلول تقريباً العام 2050.
0: طب وهيدا الشيء شو سببه؟
1: هلا بعد في شغلة زيادة، انه الفئة العمرية اللي هن فوق 80، يعني اللي هن اللي كتير كبار في السن.
0: نعم.
1: كمان متوقع انه يزيد العدد تبعهم من 142 مليون بال 2020 تقريبا لحد ما يصير فوق ال 400 مليون شخص بحلول العام 2050.
0: نعم. يعني نحن بدنا نحكي انه عم بيصير في هلا تحسين لنمط الحياة عند الكبار بالسن، لحتى يعني كيف بيقولوا يعيشوا بكواليتي اوف لايف احسن من قبل.
1: مزبوط. وكمان عنا شغله تانية انه الريبرودكشن عم بقل، يعني الفيرتيليتي عم بتكون اقل. قبل كانوا النسوان يجيبوا كتير اولاد، هلا انجح يجيبوا ولدين ثلاثه
0: صحيح.
1: وفي ناس ما عم بيجيبوا اولاد.
0: يعني هلا عالميا فينا نقول انه الولادات صايره عم بتقل كومبيرينج لقبل.
1: مزبوط.
0: واعداد الكبار السن عم بتزيد كومبيرينج لقبل.
1: مزبوط.
0: طيب لما بدنا نحكي عن تقدم في العمر، شو المقصود علمياً؟
1: أوكي. هلأ التقدم في العمر هو في فينا نقيسه بعدد سنين يلي الشخص عم بعيشه, بس أنا ما بس هون من ركز, كمان نركز على الشيخوخة.
0: أوكي.
1: البيولوجية يلي هي التغيرات يلي بتصير بقلب الخلايا وبقلب الأنسجة وبقلب الأعضاء ككل من وراء التقدم بالعمر.
0: أوكي.
1: هلأ هيدا الشيء بارت طبيعي من الحياة, بس أوقات بكون فيها مترافقة بأشياء منا يعني pathological منسميها.
0: أوكي. منا مرضية يعني, هي بس
1: في أشياء منا مرضية بس في أشياء بتكون لا. مرضية.
0: المرضية يعني ممكن تصير عن التقدم بالعمر البيولوجي عند أشخاص صغيرة بالعمر.
1: مزبوط.
0: بأعداد السنين.
1: مزبوط 100%. وهذا الشيء كتير أول شيء في أكيد genetic factors لألها, بس في كتير عوامل منسميها environmental factors كتير بتأثر.
0: يعني كمحيطية كل شيء محيط
1: أو lifestyle choices يلي الشخص هو بيعملها, مثلا شخص بدخن بيشرب كحول بيقعد كل الوقت بالبيت
0: بيلعب رياضة أو لا
1: 100%. هو للأشياء كتير مهمة بالشيخوخة البيولوجية.
0: أوكي. طيب إذا نحكي عن السرعة اللي بتصير فيها هيد الشيخوخة البيولوجية, ليه بتفرق بين شخص والتاني؟ هل بسبب هول اللي هلأ ذكرتيهم ولا في شي تاني؟
1: 100%. هدول كتير بأثروا, أو حتى بيشوفوا هيدي بستديز على التوينز, بيكون في اتنين توأم identical, حدا بيكون عنده lifestyle كتير منيح والتاني بيكون عنده lifestyle منه صحي. بيشوفوا انه التوين اللي عنده lifestyle منه صحي ببين عمره فوق الأكتر من 10 سنين من عمر التوين تبعه اللي lifestyle تبعه صحي.
0: أوكي. هلأ أنا عندي سؤال. ليش في كتير ناس بتخاف من الشيخوخة؟
1: هلأ هذا الشيء في عامل نفسي وعامل اجتماعي من وراء, وفي كمان عوامل عائلية بتكون مثلا أمراض صارت بالعائلة بخاف الشخص يصير عنده هو إياها. فهذا
0: كلياته مع بعضه. طيب إذا كان المريض الأكبر سنا يعاني من نفس الأمراض اللي نحن بنشوفها عند باقي الأعمار, شو هو اللي بيخلي أنه التعامل معه بده يكون مختلف عن باقي الأعمار؟
1: أوكي. هلأ هو المريض الأكبر سنا صحيح منلاقي عنده ضغط وسكري وكوليسترول وما إلى هنالك يعني, بس أوقات نفس المرض عند الكبير بالسن ببين بطريقة مختلفة. وما بس هيك, بالعادة هو الكبير بالسن الاحتمال أكتر أنه يكون عنده كذا مرض مع بعضهم. مش بس مرض واحد مثل اللي أصغر بالسن. فتراكم الأمراض والتغير طريقة ظهور الأمراض على الشخص الكبير بالسن تستدعي أنه يكون عنده شخص, عنده طبيب عم بيطلع بهالأشياء بنظرة مختلفة عن العادة اللي عادة بنطلع له كمرض مرض بمرض لحال.
0: مستمعينا إذا حبيتوا تطرحوا أي سؤال بيخص موضوعنا اليوم لدكتور ليان, فيكن تكتبونا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب, أو فيكن تبعتونا إياه عبر واتساب نداء المعرفة عبر 0166-76-02. طيب لننتقل للسؤال اللي بعده, كيف بيختلف طب الشيخوخة عن الطب الداخلي وطب العائلة؟ أنا صراحة ما كنت أعرف أنه في اختصاص لطب الشيخوخة, وهيدا شيء حلو يعني حتى نعتني أكتر بالأشخاص اللي هن كبار بالسن. فشو الفرق بيناتهم؟
1: هلأ هو طب الشيخوخة هو بالعادة بيكون فلوشيب من بعد رزيدنسي, يا أما بالطب العائلي أو بالطب الداخلي.
0: يعني منخلص طب عائلي طب داخلي من بعدها بنرجع نعمل طب الشيخوخة.
1: مزبوط. فأوريدي طبيب الشيخوخة هو يا أما بيكون بالأساس طبيب عائلي أو طبيب داخلي, وهن طبيب الداخلي وطبيب العائلي لهم دور كتير كبير عند المريض الكبير بالسن. بس أوقات وقت يكون الحالة شوي معقدة كتير مأثر الفانكشن تبع المريض المأثر, يعني في كتير أمراض مع بعض عم بتكون مأثر الذاكرة مأثر الكوغنيشن تبع المريض, هون بيكون أوقات أحسن أنه طبيب شيخوخة يكون هو عم بيقيم الحالة. من وراء خبرته وشغله اللي هو كله مع كبار السن.
0: طب أنا عندي سؤال, أنتو كدكاترة هل بتتابعوا المريض بكل المراحل على طول؟ يعني مثلا انه دكتور ليان عندها لست انا بدي اطمن على فلان وفلان وفلان، هيك بتصير ولا لا؟ بس انه اذا في حال المرض بيرجع لكم المريض.
1: هلا هيدي بتصير اكثر دكتور بيشنت ريليشن شيب بالعاده. مثلا بس اذا انا بدي تابع مريض بحاله اكيوت بدي ارجع تابعه كل الوقت لحد ما يصح منه، بس يصير هذا المريض انه انا البرايمري كير دكتور تبعه اكيد بصير حتابعه كل فتره انا اطمن عليه اذا هو ما كان عم.
0: والامراض المزمنه كيف بنتابعها منصير؟
1: هذه كمان كيس باي كيس. هلا انا نحن كثير بنعمل ريفيرل للسبيشالست، يعني انا ما فيني اجي انا بلش ادويه الضغط وادويه السكر وكل هول للمريض. ما فيني انا اكون عم بلش كل شيء وما بده يكون في دكتور اختصاصي بهالمشاكل عم بتابع المريض بالنسبه لهالامراض يلي عنده اياها. ولكن انا بكون عم شوف الصوره ككل وبقدر تابع العلاج كعلاج مزمن من بعدها وارجع اقول له لا هلا بدك ضروري تشوف الدكتور القلب تبعك، دكتور السكري تبعك، ضروري بهالحالة تشوفه. وهيك يعني.
0: طيب بطب الشيخوخة بنسمع كتير عن مفهوم المتلازمة الشيخوخية، شو المقصود فيها لهيدا المصطلح وليش يعتبر فهمه أساسي يعني برعاية كبار السن؟
1: أوكي، سو هي بالإنجليش جيرياتريك سيندرومز أو متلازمات الشيخوخة. هلأ قبل ما فوت فيها كنت عم أقول أنه كتير في أمراض بتكون مترابطة وبكون ظهورها غير عند الكبير بالسن. مثلا أوقات منشوف حدا كبير بالسن بكون كتير مضيع، فجأة كتير ضيع، فجأة كتير صار معصب ومضايق وانكشس، بتكون كل مشكلته حبس بول أو التهاب بول أو مثلا ما قادر يخرج. فهذا اللي قصدي فيه إنه ظهور المرض على الشخص بيكون كتير غير عند كبار السن. ولهيك نحن بدنا نشوف الكبير بالسن من ناحية بنسميها هوليستيك، بدنا نشوفه كله كشخص مش بس كمجموعة أمراض أو كمرض معين. وهيك نحن منصير نقدر نعرف الجيرياتريك سندرومز يلي عم بتصير عند هذا الشخص. من الجيرياتريك سندرومز هي الوهن أو الفريلتي منسميها. في كمان
0: الوهن غير الوجع صح؟
1: ايه تعب اكيد يعني الوهن هو الشخص، لا الوهن يعني يعني هو بيكون فريل يعني ما قادر يقوم، ببين عليه التعب، ما قادر بطل يقدر يمشي،
0: ما في طاقة
1: 100%. هيدا من الوهن.
0: اوكي.
1: في السقوط المتكرر، هيدا بارت تاني من الجيرياتريك سندرومز، وهيدي هي يعني منا متعلقه بعضو معين بالجسم، بتكون هي متعلقه بكذا عضو بالجسم مع بعضها. منا بنقدر نصنفها مثلا هيدا مرض قلب او هيدا مرض غدد او هيدا مرض ريات، يعني بتكون بكذا عضو بالجسم. من الجيرياتريك سندرومز كمان سلس البول، وهذا شيء كتير مهم. في عنا النشفين أو هو طبيا بسموه الخرف، والذهان، وفي عنا نقص الكتلة العضلية، هذا كتير مهم، الساركوبينيا عند كبار السن. واضطرابات النوم، وأكيد تعدد الأدوية، هؤلاء كلهم نسميهم بينزلوا تحت الجيرياتريك سندرومز.
0: أوكي. طيب كنا عم نحكي عن الخرف اللي هو أكثر ما يقلق فينا نقول الكبار بالسن وحتى عائلاتهم يعني.
1: مزبوط.
0: فشو اللي بيصير بالدماغ عند الإصابة بالخرف وكيف ممكن نميزه عن النسيان الطبيعي المرتبط بتقدم بالعمر؟
1: أوكي، هلأ هو الخرف كتير أنواع وفي له كتير أسباب، وأوقات كتير بكون الأسباب كذا سبب مشترك عم بيعملوا هذا الخرف. يعني منسميه بيكون عنده مالتي فاكتوريال اتيولوجيست. الخرف هو بيصيب الدماغ وبصير عنا نشفين أو بيصغر حجم الدماغ، إذا بنعمل له صورة بيكون عم يصغر حجمه للدماغ،
0: بيعمل شرينك يعني
1: 100% بيعمل شرينكينج. وهذا الشيء بيترافق مع مشاكل بالذاكرة. أوقات بيكون المريض كتير بيكون عم بيتذكر كتير منيح الأشياء اللي كتير قديمة، وبفكروا المريض أنه لا ما عنده خرف، وبالعادة ليتشخص المريض بيكون صار مارق على بداية الخرف سنتين ثلاثة.
0: وقت يعني.
1: مزبوط لحد ما اللي حواليه ينتبه انه لا عن جد في مشكل كتير كبير معه عم بصير بالذاكرة، بيكون صار مبلش من قبل بسنتين ثلاثة.
0: بس انت حكيتي شغلة كتير مهمة اللي هي انه بيذكر كتير قصص الماضي، يعني صراحة عند غالب الكبار بالسن لما بتقعدي معهم دغري يبلش وبيحكي لك الخبريات اللي صارت معه من 20 و30 و40 سنة.
1: 100%.
0: بس هذا لأن... نطري ليتد لهيدا صح؟
1: لا هلأ هي لأنه حسب وين بدماغ هو منصاب أول شيء. فبالعادة الأشياء اللي كتير قديمة هي تكون كتير محفورة للآخر لحتى هي تنصاب. بالعادة
0: أوكي.
1: هلأ هون ما عم بحكي عن شخص عمل ستروك أو جلطة دماغية. لا. ما هون ما هيدا اللي أنا عم بحكي فيه.
0: عم نحكي نحن التقدم بالعمر الطبيعي. شو عم
1: هلأ هيدا اللي هون اللي أنا هلأ عم بحكي فيه هو اللي منه طبيعي.
0: أوكي.
1: الخرف اللي منه طبيعي.
0: نعم.
1: الخرف اللي منه طبيعي بالأول ما بيأثر على الذاكرة اللي هي قديمة. بيأثر على الذاكرة الريسنت ميموري
0: بنسميها.
1: مثلا اذا بنساله شو اكلت امبارح بينسى. بالطبخه بصير بتصير
0: دكتور ليان نحن اوقات بننسى شو اكلنا.
1: هلا نحن
0: ما تخوفيني.
1: لا هلا في اكيد نحن عنا كتير أسباب للنسيان مش بس الخرف.
0: صح.
1: أو خاصة إذا واحد كتير ستريس كتير عامل بيرن أوت الدبريشن. دبريشن كتير أوقات بتبين كمشاكل الذاكرة. فعشان هيك نحن وقت نقول خرف حتى عند كبير السن ما دغري نقول هو عم ينسى فإذا عنده خرف. لا بدنا نتأكد ما عنده بركة عنده اكتئاب. الاكتئاب ممكن يبين كأنه خرف وممكن الاكتئاب يسبب بالخرف.
0: نعم.
1: فكتير مهم علاج الاكتئاب عند كبير السن وحتى عند اللي أصغر سنا وعلاج البرن أوت والستريس عند الأصغر سنا. فبس أنا ما قصدي هون، أنا قصدي أنه المشاكل الذاكرة عند كبير السن المصاب بالخرف بتصير تأثر له على قدرته بالاستقلالية بحياته.
0: نعم.
1: اليومية.
0: نعم.
1: هون بصير في عنا مشاكل ذاكرة وهي ممكن تكون سبب الخرف.
0: هل ممكن مثلا ينسى أغراض؟
1: أكيد ممكن ينسى أغراض، ممكن ينسى الطبخة على النار، ممكن يصير في حريق من وراء هالموضوع. ممكن وممكن ما تكون مأثرة بس على الميموري. ممكن الميموري تكون منيحة بس هو ما قادر يكون عم بيعمل هو عم بيشتكي من الميموري وعم بيشتكي من انه ما بقى عم بيكون مستقل بحياته اليومية. ولكن نحن على التستات بكون عنا ماشي حاله على التستات ما منسميه انه ما عنده نشفين.
0: في سؤال، هل بينسى حدا من افراد عائلته؟
1: اكيد اكيد مع تقدم بالعمر يمكن ينسى امه، يمكن ينسى بيه، يمكن ينسى اولاده، يمكن ينسى الشخص اللي هو كل يوم وجه بوجهه بيكون عم هو اللي عم بيقدم له الرعاية الكاملة. وممكن اوقات هذا الشخص اكتر شخص يصير ما يطيقه.
0: نعم. طيب في عنه عم تسألنا مدام نادرة، إذا الواحد نسي يأخذ حبة هشاشة العظام أو تذكرها بعد أسبوع أو أكثر، هل مناخدها لما منتذكرها ولا تؤجر للشهر التالي؟
1: لا مناخدها ومنرجع بعد، يعني من وقتها منعد شهر بعد شهر منرجع مناخد الحبة.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي للخرف هلأ كعلاج، هل نحن إذا بلشنا نلاحظ أو نلمس أنه هيدا الشخص عم يبلش يقطع بهيك شيء، هل في أدوية ممكن أن توقف لنا هيدا البروسيجر؟
1: هلأ قبل الأدوية مطلوب يكون يشوف طبيب لحتى لي شخصه بالخرف، لأنه في كتير أسباب تانية ممكن تكون مبينة كأنه خرف ولكن هي منه خرف.
0: أوكي.
1: مثل نقص بالفيتامينات خاصة B12، مثل مشاكل الغدة. وممكن يكون صاير عنده جلطة هو منه عارف، فممكن يكون سببها جلطة. وهي أوقات الجلطة بعدين مع الوقت هي بتأدي لنوع من الخرف بنسميه vascular dementia. فبده يكون عم بيشوف طبيب يعمل الفحوصات اللي هي المطلوبة. وفي أكيد في أدوية ما بتوقف الخرف، ما في دواء للخرف بيوقف الخرف. أو بيرجع المريض يبطل عنده خرف، ولكن في أدوية بتساعد أنه يخف وتيرة تدهور الحالة. خاصة أنه الخرف ما بس بيأثر على الميموري، كتير بيأثر على الفانكشن تبع المريض اللي هو قدرته يكون مستقل. يعني قد ما هو بيقدر يكون مستقل، نحن مثلا بنسأل عن 6 أشياء اللي بنسميها basic activities of daily living، عن الأكل، والشرب إذا بيقدر هو يأكل ويشرب لحاله، بيقدر يفوت على الحمام لحاله، ما عنده سلس بول أو غائط، ما عنده بيقدر يقوم من التخت يمشي بالبيت لحاله. هول كلياتهم بهمونا نحن أنه نحافظ على وظائفه للمريض. والخرف بأثر على هول كمان، فطالما هو عنده يهن ولو كانت الممري كتير مأثرة نحن منبلش أدوية خرف. والشغلة الثالثة يلي منشوفها عند مريض النشفان غير الممري والفانكشنز تبعه، منشوف المود تبعه، لأنه أوقات الخرف بيأثر على البيهيفير تبعه، بصير يعيط، بصير أوقات يسب، بكون حدا بحياته مسابب بصير يسب، بصير عصبي، بصير عنده هذيان، بصير عنده تهيؤات. فكل هول الأشياء مرتبطين بالخرف، ونحن بنعطي هالأدوية لحتى لي يخففوا من شدة التدهور،
0: العوارض اللي عم بتصير عنه
1: 100%.
0: طيب هل ممكن أنه شخص على عمر مبكر نقدر تعطينا إياهن مثلا نتبعهم لحتى نتجنب أنه يصير معنا خرف على كبر؟
1: هلا ما في دواء أنه ناخده لحتى لي نتجنب، بس هي مثل باقي الأمراض، هي أنه نحسن نمط حياتنا، يكون استرس عنا قليل، هيدا شيء شوي صعب
0: صح
1: خاصة بظل هالحروب يلي عم نقطع فيها
0: صح.
1: بس كمان مثلا ما ندخن، نعمل رياضة، يكون أكلنا أكل متوازن.
0: هل الحفظ بأخر الخرف؟
1: كتير مهم الحفظ، كتير مهم. هذا شيء هو part of occupational therapy أو العلاج الانشغالي، هو أنه نشغل الذاكرة. فكل ما نحن عنا reserve، مثل كأنه بنك، كل ما أنت حاطة
0: مليتي
1: كل ما يخف تدهوره مع الوقت.
0: أوكي.
1: فأكيد الحفظ، الذاكرة، الدراسة، كل هاي الأشياء بتأثر إيجابا بأنه تخف احتمالية الخرف.
0: نعم. طيب لننتقل هلأ لهشاشة العظام. أوكي، وهي من أكثر المشاكل الشيوعا عند مع التقدم بالعمر. شو هي هشاشة العظام وليش تعتبر من التحديات الكتير كبيرة عند كبار السن؟
1: هلأ هشاشة العظام هي مرض بصيب العظم، بخلي أنه البون ماس تبع الشخص يكون قليل. وأوقات ما بيكون قليل بس بيكون في عنا، هلأ ما حعرف كتير ترجمة بالعربي، بس يكون عنا مايكرو أركيتكتشرال ديتوريوريشن، يعني شكل العظم على المستوى الأنسجة تبع النسيج العظم بيكون فيه مشكل. فهذا هو هشاشة العظم.
0: أوكي.
1: هلأ هو له كتير أسباب، بس أول شيء بدي أحكي كمان لمحة ديموغرافية عن هالموضوع. إذا شيء هلأ بكل دقيقة تقريبا في عنا 70 كسر من وراء هشاشة العظم بصير بالعالم.
0: كتير
1: كتير، منه شيء قليل أبدا. و30% من النسوان يلي هي قطعت الدورة الشهرية بيعملوا كسر من وراء هشاشة العظم
0: كمان.
1: فهو هشاشة العظم شيء كتير موجود، وحتى عند الرجال كتير كمان، الرجال عندهم هشاشة عظم.
0: هل يعني ممكن واحد يصير معه هشاشة عظام بلا ما يكون معه ولا عظم؟

0: رجل فوق السبعين كمان ننصحه يعمل صورة لهشاشة العظام لأنه أوكي. كمان هو منه مرض بس عند النساء, هو مرض كمان كتير شائع عند الرجال. ومثلا كم شخص هو كاسر وركه وبكون رجل كاسر وركه وهو ما بيعرف أنه حتى عنده هشاشة عظام, وهو مجرد كسر الورك هو بيأدي لأنه نحن نشخص الشخص أنه عنده هشاشة عظام.
1: نعم.
0: فهو كتير شائع وكتير مهم السكرينينج لقاله.
1: أوكي, يعني عند اثنين شائعين عند الرجال والنساء.
0: مظبوط, النساء أكثر شيوعاً
1: بسبب انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية
0: 100%. وكمان سبب تاني أنه هي بالأساس ما وصلت للبيك بون ماس قد الرجل, يعني بالأساس هي الكتلة العظمية
1: أقل
0: من الرجل.
1: أوكي. طيب نحن لحتى يصير عندنا هشاشة عظام, شو الأسباب اللي ممكن توصلنا لهون؟
0: هلا اول شيء مثل بالخرف عوامل وراثيه, هذا عامل كتير مهم.
1: نعم.
0: بس كمان في كتير اسباب تانية, واهم التدخين لانه هذا كتير شائع. التدخين كتير بيأثر على العظم سلبا.
1: أوكي.
0: لانه بيزيد الريزوربشن, بيزيد تكسير العظم, والشخص يلي عم بيكسر عظمه على المستوى الانسجه عم بحكي.
1: نعم.
0: ما حيكون عم يبني عظم بالسرعة يلي عم بتكسر فيها, فمن هيك بيصير عنده هشاشة عظم. فالتدخين كتير مهم. الكتلة العضلية كمان كتير بتحمي العظم, فالرياضة كتير مهمة.
1: أوكي.
0: هلأ في كمان كتير أمراض بتأثر على هشاشة العظم. المرة اللي بتقطع الدورة الشهرية قبل عمر 45 هيدا ريسك فاكتور لهشاشة العظم. والألكول كمان ريسك فاكتور كتير كبير بهشاشة العظم.
1: طب اللي عنده نقص بالكالسيوم والفيتامين دي وضله عايش سنين هو عنده نقص فيهم كمان ممكن يعمل هيدا
0: الكالسيوم والفيتامين دي إذا شخص ما عم ياخدهم بشكل مناسب كمان هذا شيء بيؤدي لهشاشة العظم. ولو كان فحص الكالسيوم بالدم طبيعي هذا ما بيعني ابدا انه منه عايز ياخذ الكالسيوم, لانه الغدة تبعت الكالسيوم الغدة البارادرائية الباراثايرويد جلاند.
1: نعم.
0: هي اذا انت ما اخذت الكالسيوم من اكلك هي حتشتغل وتشيل الكالسيوم من العظم, فانت بالفحص الدم حيطلع الكالسيوم عندك طبيعي اذا الغدة عم تشتغل بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: ولكن ما معناتها انه هذا الشيء بيؤدي ما بدنا كالسيوم. وهو انه ناخذ الكالسيوم الديلي ريكويرمنت تبعنا من الاكل شيء كتير سهل. فينا ناكل كاستين لبن كبار خلال النهار, بدون يكونوا بعاد عن القهوه, بدون يكونوا بعاد عن بعض على القليله ساعتين لحتى نقدر نمتصهم كلهم. او كاستين حليب.
1: في شيء بيخلينا يزيد الامتصاص الكالسيوم اذا اخذناه معه؟
0: هلا الفيتامين دي مطلوب يكون الليفل تبعه طبيعي.
1: اوكي.
0: نحن بنحب الفيتامين دي ليفل بالدم يكون بين ال 25 وال 35 تقريبا نانوغرام بير ام ال. بالعاده الشخص تقريبا بيعوز 10,000 يونت مره بالاسبوع.
1: نعم.
0: هلا اللي عندهم فيتامين دي كتير عالي كتير بدلهم بالبحر, بدلهم تحت الشمس, اوقات بالصيفيه بنوقف لهم الفيتامين دي.
1: اوكي.
0: بس الفيتامين دي كتير مهم انه يكون طبيعي. ونحن هلا تنوت هلا البارت اوف جرياتريكس كتير مهمه, ما بنحب ابدا دوزات الفيتامين دي اللي كتير عاليه ياخذوها الاشخاص مثلا 50,000 او 100,000 حبه بالشهر.
1: ما سمعتها كذا مره. ليه؟ طيب
0: ما بنحبها لانه هي اثبتت الدراسات انه هول الدوزات اللي كتير عالية بزيدوا احتمال السقوط, يعني they are directly associated. هلأ كيف بالضبط ما بعرف, بس هن it is directly associated بكذا دراسة تبين انه they are directly associated with fall. فما منحبهم
1: السقوط, يعني واحد يوقع
0: 100%.
1: طب ليه ما في شيء نوم؟ أزل نحن عم ناخد فيتامين دي ولا لأنه يمكن الجسم ما عم يمتصه بطريقة مزبوطة,
0: لأنه عم تعمل بيك فيتامين دي بيرجع بينزل. لا الأزبط أنه يكون شيء بدوز
1: يعني تدرجي.
0: exactly.
1: ما نقز الجسم بكميات هالقد كبيرة نقدر نفوت على جسمنا. يعني نحن مفضل يا أما حبة العشرة آلاف مرة بالأسبوع, يا أما الألف بالنهار أو الألفين اللي بتنعطى
0: الألف
1: بالنهار.
0: حسب هلأ حسب الفيتامين دي ليفل تبعه, بس الألف مرة بالنهار تكون 7,000 بالأسبوع, بس it is okay, it's good.
1: أوكي. طيب إذا بدنا نحكي هلأ عن التشخيص, حكينا أنه نعمل عبر الصورة صح؟
0: هلا الا اذا كان شخص كاسر وركو او كاسر فقره بالظهر، هذا من دون مش عم اقول انه كاسر الورك او الفقره بالظهر.

0: خلال واقع من طابق أو خبصته السيارة. لا مش هو الفراكتشرز اللي أنا عم بحكي عنهم. أوكي. عم بحكي عن كسر من وراء هشاشة العظم يلي بيكون كسر منسميه مينيمال تروما. لا. إذا كسر أو كسر كذا مرة إيديه أو كسر كتفه, يعني كسر كسور هي بتدل على هشاشة العظم, هذا الكسر بحد ذاته هو تشخيص لهشاشة العظم. ولو طلعت الصورة الكسر عنده.
1: أوكي. هل من خلال الكسر منعرف نحن منقدر نقدر قد الكثافة؟
0: لا ما منقدر نقدر قد الكثافة من خلال الكسر, بس الكسر هو أهم من صورة الكثافة, لأنه الأند ريزالت تبع هشاشة العظم هي الكسر.
1: أوكي.
0: فإذا شخص أوريدي وصل له معناته عنده هشاشة عظم, ولو بحالات معينة قليلة جدا عمل صورة الكثافة وطلعت طبيعية, ما معناتها ما عنده كثافة, ما عنده هشاشة عظم.
1: أوكي.
0: غير حالات الكسر بدنا نشخصها بصورة الترقق, ما في غير طريقة لنشخصها.
1: فحص الدم ما بيبين لنا شيء؟
0: لا, هلأ فحص الدم نحنا منطلبه لحتى لنشوف شو أسباب الترقق, لأنه في كتير عنا أسباب للترقق.
1: أوكي.
0: منطلب فحص الدم كورك أب للترقق, بس كتشخيص ترقق بس بالصورة أو بالهيستوري تبع الكسر.
1: أوكي. عنا سؤال من مستمعة عم تقلنا, هل مرض الغدة الدرقية بتسبب هشاشة العظام؟
0: أي إذا كانت الغدة عم تفرز كتير ومش عم تاخد مش عم ياخد الشخص تريتمنت للغدة اللي عم تفرز كتير, هذا شيء بيؤدي لهشاشة العظام.
1: وإذا ما كانت عم تفرز بالمرة؟
0: لا هذا غير.
1: وبياخد قصص مثل الاتيروكس أو شيء؟
0: هلأ إذا كان عم ياخد أوفر دوز اتيروكس وصار عنده كتير, هذا يعني مثل كأنه ما عنده مرض غدة اللي بتفرز كتير إذا أوفر دوز الاتيروكس. هي المشكل بالكترة
1: الإفراز الزايد.
0: مزبوط.
1: نعم. طيب شو بدك تقولي لنا كرمال التريتمنت, يعني الأشخاص لتسي نحن عرفنا أنه هيدا الحجة عندها ترقق عظام, للأشخاص المتواجدين معها بالبيت كيف مطلوب يتعاملوا معها؟
0: هلأ قبل ما أقول على التريتمنت بس بدي نبه على شغلة, أنه صورة هشاشة العظام هي صورة كتير دقيقة, يعني مطلوب تكون عم تنعمل بمراكز عن جد بيعرفوا يعملوا صورة الترقق.
1: أوكي.
0: هلأ بالنسبة للعلاج قبل ما أحكي بالأدوية كعلاج للترقق, بدي أحكي باللايف ستايل, بدنا نحسن اللايف ستايل, هذا شيء كتير مهم. نوقف دخان إذا كنا عم ندخن, نخفف القهوة, نخفف الشاي.
1: قهوة وشاي بأثروا على
0: لأنه بخففوا امتصاص الكالسيوم.
1: أوكي.
0: فأي بأثروا.
1: نعم.
0: وما ما نكون عم ناخد الكالسيوم قريب من القهوة أو من الشاي, على القليلة ساعتين بعيد عن القهوة والشاي. لا. إذا ما كنا عم ناخد كالسيوم بشكل كافي, نحن بدنا تقريباً عم بحكي 1000 ملغرام بالنهار.
1: لا.
0: بس مطلوب يكون مقسم على القليلة 500 مرتين بنهار, مش كلهم فرد مرة لأنه ما حنقدر نمتصون كلهم.
1: طيب.
0: إذا ما كنا عم ناخد إناف كالسيوم من اللبن أو من الحليب, بدنا نكون عم ناخد حبوب كالسيوم. والكالسيوم الحبوب, الكالسيوم مطلوب يكون الحبوب المضبوطة, يا أما كربونات يا أما كالسيوم ستريت 500 مرتين بالنهار. غير هيك والفيتامين دي كمان مطلوب يكون منيح.
1: عندي سؤال, لأنه كمان على السوشيال ميديا في الناس عم تطلع تحكي أنه ما تاخدوا الكالسيوم لأنه بيعملكم بحث بالكلاوة.
0: أوكي.
1: وبيزد لكم من الريسك أنه تعملوا جلطات أو ترومبوز اللي بيكونوا بقلب الشرايين.
0: أوكي.
1: فشو منقول لهم هول الأشخاص اللي هيك عم يطلعوا؟ يعني في ناس, في حدا من يومين سمعته أنه ما تاخدوا كالسيوم بالمرة.
0: لا ما ابدا.
1: نعم.
0: هلا هو هذا الشيء في شغلتين, في واحده منهم مزبوطه شوي والثاني ابدا
1: أوكي.
0: مش مزبوطه. اول شيء بالنسبه للبحث على الكلى, نحن اذا شخص عنده ترقق نحن بنكون كثير عم نسال عن البحث بالكلى.
1: نعم.
0: لانه ممكن يكون المشكل انه الشخص عم بهرب الكالسيوم من خلال الكلى. فبيعمل بحث بالكلى
1: كمان.
0: ومنسأل كتير عن الغدة البارادرائية ومنعمل له فحوصات. هلأ الشخص يلي عنده كيدني ستونز بالهيستوري, نحنا ما منعطي الكالسيوم كربونيت, منعطي الكالسيوم ستريت, ومنقول له بعد أحسن أنه تكون عم تاخد الكالسيوم من الأكل, من الكالسيوم الأكل الطبيعي.
1: نعم.
0: يلي هو أكتر شيء وأسهل شيء يخده من خلال اللبن, كاستين كبار مرتين, يعني كاس الصبح كاسة من بعد بساعتين على القليلة.
1: نعم.
0: هذا شيء أحسن, وهذا شيء ما بيؤدي لأنه يصير عنده بحث بالكلى. ولكن هون كمان بهذه الحالة اللي هي من يعني اللي هي حالة خاصة قصة. نعم. البحث بالكلى أوقات يعني إذا كان عنده الكالسيوم عالي بالدم, هون بيكون عنا ورك أب تاني, وبيكون في عنده مرض بالغدة البارادرائية, وأوقات بيحتاج ل عمليه للغده البارادرائيه. بيكون عنده باراثايرويد جلاند هايبربليشيا او برايمري هايبر باراثايرويدزم. هيدي غير عن باقي الحالات اللي عاده بنشوفها بترقق العظم. فاذا عنده مشاكل بالكيدني ستونز بده يكون عم بيعمل ورك اب معين وعلى أساسه ممكن يؤدي للعملية. غير هيك لا بياخد الكالسيوم عادي. هلأ كمان الشخص بالنسبة للي بياخد دواء حماية كمان قال له ياخد الكالسيوم ستريت مش الكربونات يعني.
1: كمان تأثر يعني الأسيد المعدي
0: ما بيمتص الكالسيوم كربونات بيمتص الكالسيوم ستريت. ولكن غير هيك وعند الكل الأحسن يكون عم ياخد الكالسيوم من الأشياء الطبيعية. هذا أول بارت. هلأ البارت الثاني اللي هو خصه بالتكلس الشرايين وهيك, هذا الشيء منه مثبت علميا. حتى الفيتامين كي ما منعطيه أبدا, منه مثبت علميا. أنه في كتير دراسات عن الموضوع, دراسات بتقول إيه دراسات بتقول لا. وفي كتير question marks على هول الدراسات يلي عم بتقول إيه فبعد هلأ معنا systematic review بيّنت أنه مبلا الكالسيوم برقد بالدم ومبلا الفيتامين كي بيحمل شرايين من الكالسيوم. وأوقات في أشخاص ممكن يضر الفيتامين كي بس اللي بياخدوا مسيلات وهيك ممكن يضرهم الفيتامين كي.
1: مزبوط.
0: إذا كان عم بياخدوا زيادة بهذا الشيء منه مزبوط. نحنا بدنا كالسيوم كل يوم, بدنا daily requirement of calcium 1000 ملي جرام بنهار, مقسمين على القليلة مرتين بنهار.
1: كان لا بس نحكي على السريع تريتمنت لأنه الوقت عم يدهمنا بعد ما أنا دقيقتك.
0: هلأ كتريتمنت أوبشنز مش كل حالات الترقق منعطيها دواء. في أوقات مننطر عليها, بس إذا تقرر أنه بده دواء بالعادة في two types of treatment. في شيء منسميه anti resorptives وفي شيء منسميه anabolic treatment. الانتي resorptives هن بيوقفوا تكسير العظم. يعني بيعملوا ستوب على تكسير العظم. الأنابوليكس هن العلاج البنائي, هن اللي بيبنوا العظم. هلأ العلاج البنائي هو الأشياء الجديدة الفورتيو اللي هي إبرة كل يوم. في واحد جديد بعد أكتر بعد ما وصل على لبنان يمكن بسبتمبر يوصل إيفانيتي اللي هو إبرة مرة بالشهر على سنة. بيتاخد الفورتيو بيتاخد على سنتين. هو اللي كتير بزيدوا كثافة العظم وكتير منحبون, ولكن في أوقات بدنا نعمل ورك أب قبل ما نقدر نعطيهم. لأنه إذا في مشاكل بالقلب, في مشاكل بالكونسير أو بالمشاكل ممكن بتأدي لكونسير بالعظم, هذا الشيء ما بنقدر نعطي الأنابوليكس, نعطي نلجأ للأنتي ريزوربتيفز. لو شو ما أخذنا أنابوليك بدنا نرجع ناخد أنتي ريزوربتيف من بعده, لأنه إذا وقفناه فجأة دغري من نرجع بيكسر العظم. يعني نحن نكون عم نبني بيرجع بيعمل شوت إذا وقفناه فجأة. هلأ الأنتي ريزوربتيفز هون مع دكاترة نحن ما كتير منتفق, مش ما منتفق بس انه في خطر فيهم. فمنكون نحن عم نشتغل مع منقله للمريض قبل ما نبلشه اياهم بليز روح عند دكتور اسنان
1: عمول اسنانك
0: كل اسنانك خلصهم قبل ما
1: تبلشهم. اذا بدك تزرع تقبع روح خلص بعدين تعا,
0: لانه هلأ هو مش ممنوع يزرع إذا عم ياخد أنتي ريزوربتيفز, بس بتصير القصص فيها ريسك أكتر. إذا زرع خاصة مع البيسفوسفونيت, خاصة إذا كان البيسفوسفونيت بالعرق مثل الأكلاستا هذا الشيء بيكون الريسك بعد أعلى. هلأ الدواء الثاني اللي هو كل 6 أشهر البروليا هو بيشبه الأنابوليكس من ناحية أنه بيعلي الكثافة كمان مع الوقت بيعلي الكثافة. الأكلاستا والبيسفوسفونيت هن بيثبتوا الكثافة محلها ما كتير بيعلوها. بس البروليا منحبه لأنه بيعلي الكثافة بيعطي هيدا الشانس على الكثافه.
1: ما بيخلينا نحن نشتغل اذا نحن بدنا نشتغل للمريض
0: مبلا بنقول له انت بس تاخذ البروليا على الشهر الرابع, بس يخلص الشهر الرابع اول الشهر الخامس فيك تعمل كل شيء بسنانك خلال هالفتره. وبترجع ماكسيموم بتاخره اسبوعين, لانه كمان البروليا اذا وقفوا فجاه بيرجع بكسر. يعني ما فينا نوقفه بعد شهر شهرين نرجع نتذكر ناخده, لانه بهالشهر شهرين يمكن يكسر خاصه بفقرات الظهر.
1: دكتور ليان يعني لا يمل من حديثك. إن شاء الله بكي بنعمل حلقات تانية لأنه بعد عنا أسئلة للمستمعين. إن شاء الله بحلقة تانية بتجاوبكم كمان دكتور ليان. كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا, بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم. انطرونا بالحلقة القادمة السبت القادم إن شاء الله.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. لا تزال تداعيات الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتفاعل، وقد كشفت مصادر سياسية متابعة أن الجولة القادمة ستحدد أمريكيا مطلع أيلول، وأن الالتزام الوحيد كان منع العدو من توسيع عدوانه، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. يأتي هذا في وقت يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد شهد عدد من البلدات والقرى الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متفرقة توزعت بين غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتمشيط. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط تلة علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما تسمع أصداء القذائف بوضوح في المنطقة. كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فجر اليوم محيط بلدة المنصوري بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. هذا وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 7 آب باتت 4335 شهيداً و 12273 جريحاً. في المواقف، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس في جلسة مجلس الوزراء في حكومته بإحراز تقدم إيجابي في ملفي الحدود والأسرى خلال المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، معربا عن أمله في أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. وأوضح في مستهل الجلسة أن المفاوضات تناولت كذلك وقف إطلاق النار وعمليات نسف المنازل وتجريفها وتحديد المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة الملفين الأخيرين. وأشار الرئيس عون إلى أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد سيصل قريبا إلى بيروت لمتابعة هذه الملفات. كما وضع الوزراء في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية وأن ترامب أبدى تفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب. وأعلن رئيس عون عن عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن لدعم لبنان، وأن رئيس الحكومة نواف سلام سيتولى رئاسة وفد لبنان إلى هذا المؤتمر، متوقعا أن تكون نتائجه إيجابية. في الإطار الحكومي، عقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة، وقد أقر المجلس معظم بنود جدول أعماله، وأعطى تعويضا مؤقتا لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من المعاش التقاعدي، لكن مع إمكانية تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وتبعا للسياسات المالية المعتمدة. وأجرى المجلس سلسلة تعيينات شملت رئيس ونائب رئيس مجلس المنافسة، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، أعضاء مجلس إدارة الضمان، المجلس اللبناني للاعتماد، مصلحة مياه الليطاني، وأعضاء مؤسسة مطار بيروت الدولي. في الإطار التشريعي، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومين الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 من الجاري لدراسة وأقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. وجاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عقدته هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين الدين. أمنيا، يعقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس. معيشيا، استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط، وتم البحث في ملفات ذات الاهتمام المشترك، وشدد الوزيران على الاستمرار في الإجراءات المعتمدة لمتابعة حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وتعزيز آليات التنسيق والرقابة. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها ستنفذ اليوم أعمال تسفيت على طريق الممتد من تقاطع المنصوري باتجاه الديشوني، وذلك من 7 صباحا ولغاية 7 مساء. ودعت المواطنين إلى أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر السلامة المرورية وتوجيهاتهم وتفادي سلوك الطريق المذكور خلال فترة تنفيذ الأشغال قدر الإمكان. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01 65 14 15 03. 21 29 68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03 82 77 82.
6: أرحب بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه يوجد تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ونتوقع اتفاقا قريبا. وقال إننا سنرفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، وأنه ستظل إجراءاتنا مبنية على ما يحدث، مرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها. في السياق، أفادت شبكة ABC نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان سيكون محدودا بفترة 60 يوما، على أن يجري خلالها العمل للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد يهدف إلى فتح مضيق هرمز بالكامل ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وأكد المسؤولون أنه لا شيء نهائيا حتى يتم الإعلان عنه رسميا، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تريد ضمان حرية الملاحة بالكامل عبر مضيق هرمز من دون إقرار رسوم أو إخضاع السفن لأي ترتيبات تلزمها بالحصول على موافقة إيران للعبور. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أقرت عقوبات على منصات تداول عملات مشفرة تمول الحرس الثوري الإيراني. شددت الحكومة التركية على أن اتفاق الدفاع الذي وقعته أمس مع السعودية وباكستان لا يتعارض مع التزامات أنقرة حيال حلف شمال الأطلسي. وكتب جهاز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للحكومة التركية على منصة إكس أن الاتفاق لا يتعارض مع التزامات تركيا القائمة تجاه التحالفات الدولية بما فيها حلف شمال الأطلسي، لاحظا أنه يشكل على العكس آلية تعاون متممة تدعم الأمن الإقليمي. وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في قمة جدة اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتنص الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، حيث يعد أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوما على الجميع، بما يعكس التزاما مشتركا حماية أمن الدول الأطراف وتعزيز التنسيق بينهما. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون الدفاعي والأمني وترسيخ الشراكة بين السعودية وتركيا وباكستان في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حشود عسكرية سعودية وما معها من مخازن وآليات ومعدات في معسكر صحن الجن في مأرب، مؤكدة أن الضربات النوعية كانت دقيقة ونفذت بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. وشددت على أنها مستمرة في تثبيت معادلة استهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، فضلا عن مواصلة تثبيت معادلة الحصار بالحصار. تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية أيلول بسبب العطلة البرلمانية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الداخلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 27، أما في الداخل من 17 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
3: رجعنا. فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. فائدة اليوم: لا طيرة وخيرها الفأل. ورد في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، وفي رواية: يحب الفأل الحسن. قال الحافظ ابن حجر: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. والطيرة أو العيافة وهي التشاؤم، وهي عادة كانت شائعة عند العرب في الجاهلية، وسمي التشاؤم بها لأن العرب في الجاهلية كانوا أكثر ما يتشاؤمون من الطيور كالغراب أو البوم أو العقعق وغيرها. بل من كل الطيور، وذلك إذا سارت في اتجاه معين، ولذا غلب الاسم عليه. والتشاؤم يكون مرئيا أو مسموعا أو معلوما. وأصل الطيرة من أن العرب في الجاهلية كان إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فيهيجه، فإذا طار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون الطائر السانح. أما إذا طار جهة اليسار تشاءم به ورجع عما عزم عليه، ويسمى الطائر هنا البارح. وقد حرمت الطيرة في الإسلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي على حسب اعتقاد الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض يخلق المرض في الغير في الآخر بدون مشيئة الله بل بذاته، وهذه عقيدة فاسدة. فإن عقيدة المسلمين أن الله تبارك وتعالى وحده خالق كل شيء، وحده الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله.
3: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع.

يخفي على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال: يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد، الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء. والحمد لله رب العالمين.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تواصل القصف المدفعي على أحراج ومرتفع علي الطاهر وتحليق في أجواء القطاعين الأوسط والغربي. الرئيس بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فاشلتا في تحقيق مؤامرتهما في الحرب ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، القوات المسلحة نفذت عملا عسكريا ضد الحوثيين. الحكومة التركية اتفاق الدفاع مع إسلام أباد والرياض لا يتعارض مع التزامات الناتو. وزارة الدفاع الروسية إصابة مصنع ومستودع عسكريين في كييف وسفينتين قبالة سواحل أوديسا. وسائل إعلام أوكرانية انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال قوته 5.5 هز منطقة في ألاسكا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جمال عقدة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-056-163. إذن المريض جمال عقدة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-056-163. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الحكمة من جعل الله بعض خلقه مؤمنين وبعضهم كافرين أن في ذلك إظهار كمال قدرة الله، لأنه لما خلق الله المتضادات خلق المؤمنين وخلق الكافرين وخلق الأمراض والصحة وخلق الحسن والقبيح، يظهر لخلقه كمال قدرته، لأنه خلق المتضادات ولم يخلق خلقه على شكل واحد، ففي هذا إظهار كمال قدرته لخلقه. كما أنه أحل للبشر أن يأكلوا البهائم بطريقة الذبح، وهي أي البهائم فيها روح تشعر بالألم كما يشعر البشر إذا ذبح، وأحل للبشر الانتفاع بلحوم البهائم للذة، والبشر من خلقه والبهائم من خلقه، فكما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في جعله الخلق قسما مؤمنين يكون مآلهم الجنة، وقسما كافرين يختارون الكفر بمشيئة الله. هو يخلق في الكفار الكفر كما يخلق في المؤمنين الإيمان. لا يقال لما لم يجعل كل البشر وكل الجن مؤمنين كالملائكة، وجعل قسما منهم مؤمنين بإلهامهم الإيمان، وقسما منهم كافرين بإرادتهم وبمشيئته الأزلية، وخلق فيهم هذا الكفر. لا يقال لما فعل هذا، كما لا يقال في إباحة ذبح البهائم للانتفاع بلحومها مع تحريم ذبح البشر للبشر. لا يسأل عما يفعل، ومن لم يرض بهذا فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. الله قاهر الجبابرة الذين قالوا للناس نحن إلهكم اعبدونا، أولئك جعلهم ترابا وسيحييهم في الآخرة وسيصيبهم العذاب الأليم. لا يقاس الخالق بالمخلوق، الخالق ليس له آمر ولا ناهي، أما نحن مأمورون ومنهيون. من قاس الخالق على المخلوق هلك ولا يستفيد شيئا. الله لا ينتفع بشيء ولا ينضر. المؤمن يسلم لله تسليما، يقول الله تعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله آمر لا آمر فوقه، وناه لا ناهي فوقه. هو أدخلنا في الوجود ما كنا شيئا. هؤلاء الذين ينتقدون حكم الله ويعتبرون أنفسهم من أهل الفهم والمعرفة، هؤلاء كأنهم ما عرفوا أصل خلقتهم. سيدنا علي رضي الله عنه قال ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة. معناه لا ينبغي لابن آدم أن يترفع، الله خلقه من تلك النطفة التي هي قدر بزقة، ثم يعيده إلى التراب. وورد في الحديث أن آدم عرض الله عليه صور ذريته، كل أرواح البشر الله أظهرهم لآدم وصورهم بصور، بعضهم جميل الشكل وبعضهم قبيح، فرأى واحدا منهم أعجبه نور ما بين عينيه، فقال: يا ربي من هذا؟ فقال داود: فقال: يا ربي فهلا جعلت كل ذريتي مثل هذا؟ قال: أردت أن أشكر، لأنه لما يرى الواحد الفرق بينه وبين غيره يشكر ربه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
13: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكترونيك، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
14: رجعنا. نصيحة في دقيقة، نصيحة لخطيب الجمعة. إذا أردت أن تقوم خطيبا للجمعة فينبغي أن تكون من المتعلمين وأن تعرف ما هي أركان خطبة الجمعة. الجمعة لا خطبتان قبل الصلاة، ما هي أركانهما وماذا ينبغي أن تفعل وما هو المستحسن؟ الخطيب، يقول الفقهاء، لا يحرك يديه ولا يحرك جسمه يمينا وشمالا، بل هكذا يكون متوجها، وإذا أراد تنبيه الناس يرفع صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه نذير جيش، حتى ينبه الناس، حتى يلتفتوا إليه، حتى ينتبهوا لما هو يلقيه إليهم من العلم. ثم ينبغي أن لا يطيل الخطبة بحيث يمل الناس، وألا تكون قصيرة جدا بحيث لا يحصل المقصود فيكون معتدلا. ثم قال الفقهاء يجب على الخطباء على المنابر في يوم الجمعة أن يذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فقط القصص والحكايات، ليس فقط السيرة، ليس فقط الغزوات، لا، إنما الأهم أن تذكر عقيدة أهل السنة. قال الفقهاء يجب ذلك، لا سيما أن الناس محتاجون لذلك احتياجا بالغا، لأن الفساد انتشر كالريح الآن بين الناس. فهذه من نصيحتي لخطيب الجمعة.

0: 大人のニホジラ。
1: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، معناه كان يشرب في ثلاثة أنفاس، فيشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاث مرات. وهذه الطريقة أحسن ريًا وأنفع وأسهل على المريء وأنفع للكبد. سنن الزجاج.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد تقدمت قوة مشاة معادية فجرا باتجاه منطقة شماس عند أطراف بلدة كفر شوبة، ونفذت أعمال تفتيش في الأحراج التي أشعل فيها العدو نيران منذ يومين. ويحلق طيران الحرب الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي. إلى ذلك أفيد أن الجيش اللبناني متمركز على بعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث في زوتر الغربية. في الإطار الصحي، زار وفد من تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفيسور يوسف بخاش وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في وزارة الداخلية، وقدم له نسخة عن ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي. صدمت سيارة صباح اليوم سوريا من مواليد العام 1996 بينما كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد ضوء مصبح، ما أدى إلى وفاته على الفور. وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية وعناصر من مفرزة سير جونية التي عملت على تنظيم حركة السير. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلن مسؤول أمريكي إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا. وقال إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. وإلى فلسطين، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي إتمار بن غفير تمديد منع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. وأضاف نادي الأسير اليوم أن هذا القرار يمنح غطاء لاستمرار الانتهاكات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها شنت ليلا ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة رندا هنداوي بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-305-546. إذن المريضة رندا هنداوي بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-305-546. والمريض جمال عقدة بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكة دم من أي فئة. للتواصل 70-056-163. إذن المريض جمال عقدة بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكة دم من أي فئة. للتواصل 70-056-163. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الآن أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها، والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، كان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال.

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات. كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

من توجيهات سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله، إننا متمسكون بالاعتدال والانفتاح اللذين تميزت بهما جمعية المشاريع، وإنما ترونه اليوم إنما هو انعكاس لمنهجنا الثابت الراسخ في القضايا الدينية والوطنية.

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحبوا المتواضعين، عاشروا المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله.

مستمعينا الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبراً إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبراً. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل أي قبل الفجر فليس صيامه معتبراً، وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولاً عند الله أن رجلاً كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

أهلا بكم. لا تزال تداعيات الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتفاعل، وقد كشفت مصادر سياسية متابعة أن الجولة القادمة ستحدد أمريكيا مطلع أيلول، وأن الالتزام الوحيد كان منع العدو من توسيع عدوانه، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. يأتي هذا في وقت يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد شهد عدد من البلدات والقرى الجنوبية اعتداءات إسرائيلية متفرقة توزعت بين غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وتمشيط، وقد وصلت 3 آليات للعدو الإسرائيلي إلى مكان قريب من ثقنة الجيش اللبناني في محلة بركة النقار في بلدة شبعة. هذا ويتواصل القصف المدفعي منذ منتصف ليل الجمعة السبت وحتى ساعات الصباح اليوم بشكل متقطع على أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رومان وتلة الدبشة المشرفة على النبطي، كما توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف ليل الجمعة السبت باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط الساحة في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية. وأفاد الأهالي في زوتر الغربية أن جيش العدو توغل بقوة مشاة تؤازرهم عدة ملالات وجرافة كبيرة إلى وسط البلدة، وعمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة، فيما لا يزال الجيش متمركزا في موقعه الأساسي وعلى بعد أمتار قليلة من الساتر المستحدث وسط تحليق مكثف من المحلقات والمسيرات المعادية وعلى علو منخفض جدا فوق البلدة، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. في سياق أمني آخر، وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى سرايا طرابلس ويترأس مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، وسيبحث المجتمعون الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهاتفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار، ولسيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروجي المخدرات إلى مواضيع أخرى. وسيعقد الوزير الحجار مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع. في الإطار التشريعي، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 من الجاري لدراسة وأقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين. مطلبيا، أعلن تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين إضرابا عاما اعتبارا من صباح الاثنين 10 من الجاري، يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية إلى حين التراجع عن المرسوم القاضي بتقسيط المفعول الرجعي وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. وكان اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام تابع باستياء قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيط فروقات المفعول الرجعي المترتبة عن 6 أشهر من زيادة الرواتب على مدى سنة كاملة، معتبرا أنه ضربة جديدة لمترتبات الموظفين والمتقاعدين واستخفافهم بمعاناتهم وبمبدأ سيادة القانون، وقال: نرفض تقسيط فروقات المفعول الرجعي ونطالب بدفعها كاملة. في الإطار الصحي، زار وفد من تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفيسور يوسف بخاش وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في وزارة الداخلية، وقدم له نسخة عن ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها ستنفذ اليوم أعمال تسفيت على طريق الممتد من تقاطع المنصوري باتجاه الديشوني، وذلك من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء، ودعت المواطنين إلى أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر السلامة المرورية وتوجيهاتهم وتفادي سلوك الطريق المذكور خلال فترة تنفيذ الأشغال قدر الإمكان. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جمال العقدة بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكة دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-383-775. إذن المريض جمال العقدة بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى بلاكة دم من أي فئة.
للتواصل 71 383 775. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إنه يوجد تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ونتوقع اتفاقا قريبا، وإننا سنرفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. وأوضح المسؤول بقوله ستظل إجراءاتنا مبنية على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها. توقع وزير الخزانة الأمريكي التوصل ربما خلال اليوم أو غدا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال إن واشنطن تحكم الخناق على طهران، وإن إيران تواجه تضخما في أسعار الغذاء يتراوح بين 50 و80% فوق المئة، وأنها عاجزة عن دفع رواتب قواتها. وأضاف أن إعادة فتح المضيق يتوقع أن يؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة. وإلى اليمن، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن السلطات المحلية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين وفق وكالة رويترز. وقال الجيش اليمني في وقت مبكر من اليوم أنه رد على قوات الحوثيين في عدة جبهات على امتداد خطوط التماس، ولم يقدم الجيش تفاصيل عن العمليات أو موعد تنفيذها، لكنه قال سيرد على أي استهداف آخر لوحداته بما وصفها بأنها إجراءات عسكرية مهمة. في الأراضي المحتلة، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار وزير الأمن القومي للاحتلال إتمار بن غفير تمديد منع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. وأضاف نادي الأسير اليوم يقول إن هذا القرار يمنح غطاء لاستمرار الانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية. في الملف السوري، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخمس آليات في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي قادمة من جهة تل الأحمر الغربي، حيث قامت بنصب حاجز للتفتيش داخل القرية. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق الحدودية والاعتداء على السيادة السورية. تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة، ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية أيلول بسبب العطلة البرلمانية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها شنت ليلا ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر على مؤسسة صناعية عسكرية ومستودع للوقود في كييف، كما استهدفت سفينتين في البحر الأسود. أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5.5 على مقياس ريختر هز منطقة في ألاسكا، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534. قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
2: رجعنا.
3: إذا جئت المدينة بعد

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك. عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز. 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو. 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة. 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات توغل ونسف وأطلاق نار جنوبا. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. روابط القطاع العام إضراب الاثنين احتجاجاً على تقسيط المفعول الرجعي. الحرث الثوري الإيراني، الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي فشلتا في تحقيق مؤامراتهما في الحرب ضد إيران. CNN عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، واشنطن بحاجة إلى البحث عن مخرج من المواجهة العسكرية مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي، اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. وزير النفط العراقي، صادرات النفط تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز. الحوثيون يهاجمون مأرب مجدداً والأمم المتحدة تحذر من صراع أوسع. مبعوث الأمم إلى اليمن حذر من جر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع. وزارة الصحة في غزة، ارتقاء 73384 شهيداً منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور السورية. وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو صباح اليوم. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بالحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة فاطمة الصانع بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A B بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 953 332. إذن المريضة فاطمة الصانع بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A B بوزيتيف. للتواصل 78 953 332. لبوا وبارك الله بكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي أي إبطالا مثل إبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بحجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر عظيم القطر فتركه صلدا أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا. أي لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق. وإنما قال لا يقدرون بعد قوله كالذي ينفق لأنه أراد بالذي ينفق الجنس أو الفريق الذي ينفق. والله لا يهدي القوم الكافرين. ما داموا مختارين الكفر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه. والمعنى ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله كمثل جنة بستان بربوة مكان مرتفع وخصها لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا أصابها وابل فآتت أكلها ثمرتها ضعفين مثلي ما كانت تثمر قبل بسبب الوابل فإن لم يصبها وابل فطل فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها. أو مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يضاعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالى زاكية عند الله زائدة في زلفاهم أي قربهم وحسن حالهم عنده. والله بما تعملون بصير يرى أعمالكم على إكثار وإقلال ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص. أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها أي لصاحب البستان في الجنة من كل الثمرات يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها أو أن النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع خصها بالذكر وجعل الجنة منهما وإن كانت محتوية على سائر الأشجار تغليبا لهما على غيرهما ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. وأصابه الكبر ومعناه أن تكون له جنة
وقد أصابه الكبر أي كبر السن، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار، فأصابها إعصار ريح تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود، فيه نار أي في الإعصار، فاحترقت الجنة أي البستان. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة رياء، فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمار، فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم، فهلكت بالصاعقة التي نزلت بها. كذلك كهذا البيان الذي بين فيما تقدم، يبين الله لكم الآيات في التوحيد والدين لعلكم تتفكرون فتنتبهوا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض سيزار الداموني بحاجة ماسة جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف، تبرع بنك الدم الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-647-221. إذن المريض سيزار الداموني بحاجة ماسة جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف، تبرع بنك الدم الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-647-221. لبوا وبارك الله بكم.
1: هدية فاخرة عند شراء كل علامة، مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن الرشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: في رضيع الخير تجلى نور الهادي.
9: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء، 11 صباحا. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، الخميس، الجمعة والسبت، 11 صباحا. ولبناء بيت مفعم بالمودة، تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت، 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة، طالبا للزيادة، كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل، أديبا مع الأولياء، كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر، لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده معناها أسبح الله وأمجده وأنا حامده. حامده أي أصفه بالصفات الجميلة. سبحان الله معناها تنزيها لله، أي أنزه الله عن كل نقص، أي عن كل صفات الخلق العجز والضعف والجهل والفناء والتغير. وبحمده معناها أي أحمده، أي أصفه بالجميل، أي بأنه محسن.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض، والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مطلع أيلول المقبل. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات توغل ونسف وأطلاق نار جنوبا. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. روابط القطاع العام إضراب الاثنين احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي. الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي فشلتا في تحقيق مؤامراتهما في الحرب ضد إيران. CNN عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، واشنطن بحاجة إلى البحث عن مخرج من المواجهة العسكرية مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي، اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. وزير النفط العراقي، صادرات النفط تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز. الحوثيون يهاجمون مأرب مجدداً والأمم المتحدة تحذر من صراع أوسع. مبعوث الأمم إلى اليمن حذر من جر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع. وزارة الصحة في غزة، ارتقاء 73384 شهيداً منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور السورية. وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو صباح اليوم. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بالحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله، فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحيان. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه ثم تنصحه بغير الطريق التي تظن أنه لا تنفع معه لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود، ومن الناس من يكفرون عنادا، أي يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى. ولذلك أمثلة كثيرة منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب فأساء الأدب مع مسلم في الطواف، فاقتص منه في الحال، وهو كان قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه، ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي تستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك قد يلجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما تشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له أي بأن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا

بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك كلها أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحمتك يا أرحم الراحمين، وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك. اللهم واشفنا وعافنا واعف عنا يا رحيم. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
2: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، الخميس، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية. كنا تكلمنا يا أحباب عن شيء يتعلق بالآيات المتشابهات والمحكمات، والآن يذكر شيخنا رحمات الله عليه المسلكين الطريقين لأهل السنة والجماعة في فهم هذا الموضوع. مسلك سلكه السلف وهذا غلب عليه ويقال له التأويل الإجمالي والتفويض، والمسلك الثاني غلب على الخلف وكذلك عمل به كثير من السلف كما سيظهر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكلا الطريقين حق وكلا الطريقين هو منهج أهل السنة والجماعة، حتى يكون الإنسان منا سلم من التشبيه والتعطيل. لذلك قال رحمه الله: فهنا مسلكان كل منهما صحيح، طريقتان يعني طريقان. الأول مسلك السلف، يعني غلب على السلف، وإلا بعض السلف سلكوا الطريقة الثانية كما سيظهر معنا، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة، يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، أو يراد بالقرون الثلاثة الأولى 300 سنة الأولى يعني بعد الهجرة، كما فسرها الحافظ ابن عساكر رحمه الله، أي أكثرهم. هذه طريقة أكثر السلف، فإنهم يعني لم يحتاجوا ذلك يا أحباب احتياجنا واحتياج اللي إجا من بعدهم لقلة انتشار البدع في تلك الأزمان، لكن لما اشتد انتشار البدع احتاجوا للطريقة الثانية. فإنهم يعني السلف يؤولونها تأويلا إجماليا، كيف؟ بالإيمان بها، يعني نحن منصدق بهذا الذي ورد، واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم، يعني لا يأخذون بالظاهر الذي يوهم الجسمية الجسم وصفات الأجسام، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين يعني للمعنى المراد، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة، رجعوا فيها كقول الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه محمد ابن إدريس، وهو من علماء السلف، كان رحمه الله في القرن الثاني الهجري وتوفي 204 للهجرة رحمه الله، قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضي الله عنه، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون، لأنه الوهم ما هو اللي بنبني عليه عقيدتنا نحن كمسلمين كأهل السنة والجماعة، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حقه في حق الله تعالى. سلف الأمة يا أحباب وعلماء الخلف كلهم ينزهون الله عن الحركة والسكون والتحول والحلول، كل هالعبارات اللي هي من صفات المخلوقين. وهكذا نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذا شو بنسميه؟ التأويل الإجمالي. طيب هل في من السلف من أول تأويلا تفصيليا؟ نعم نعم، والآن يأتي. ثم نفي التأويل التفصيلي عن السلف يعني كلهم كما زعم بعض مردود، ليش؟ بما في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن. البخاري من السلف، عنده في جامع الصحيح البخاري عنده تقسيم للكتاب إلى كتب، في كتاب التفسير تفسير القرآن بيقول في سورة القصص عبارته هناك: سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه،
ويقال ما يتقرب به إليه. لاحظتوا يا أحباب؟ يعني شو عمل؟ عطى تأويلان لأهل السنة في هذه الآية. قال وجه الله هنا معناه ملكه سلطانه، والله مالك الملك فصفته لا تزول لو زالت المملوكات. التفسير الثاني ما يتقرب به إلى الله، يعني إذا أنت عملت الخير يبقى لك الثواب في الآخرة. فملك الله صفة من صفاته الأزلية، يعني لا بداية له ولا نهاية له، لا يفنى ملك الله ولو زالت المملوكات. ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين فإنه يفنى، كما فني ملك أعداء الله كفرعون ونمرود ونحوهم، وكما ملك أحباب الله السابقين كسليمان وذي القرنين عليهما السلام. وفيه يعني في البخاري غير هذا الموضع من التأويل التفصيلي، كتأويل قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. سؤال، أي بأنها في ملكه وسلطانه. وقال الخطابي إن البخاري رحمه الله أول الضحك الوارد في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أمر الرجل الأنصاري وزوجه وضيفهما، وفيه يعني في الحديث ضحك الله الليلة. هذا الحديث سؤال سيدنا البخاري بالرحمة، فسر الضحك بالرحمة. وهذا كان إجا ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستضافه صحابي وعملوا شيء بطريقة هيك حتى ما يحسسوه إنه هني ما عندهم طعام وطعمون اللي عندهم، هذا شيء خير، أكرموا للضيف. والنبي علم من طريق الوحي عليه الصلاة والسلام فقال ضحك الله من فعالكما الليلة، يعني الشيء اللي عملتوه هذا يحبه الله. سيدنا البخاري أوله بشو؟ بالرحمة، يعني نزلت عليكم رحمة خاصة. الخطابي شو بيقول رحمه الله؟ قال وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، يعني بيحتمل هيك وبيحتمل هيك، لكن لو البخاري فسرها بالرضا قال كان أقرب للمراد. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد يعني ابن حنبل وهو من السلف رضي الله عنه وأرضاه. أمتين توفي؟ سنة 245 أو 46، يعني هيدا كان من السلف الصالح. ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه بسورة الفجر. ما بيجوز اعتقاد أنه الله وقف مع الملائكة بالصف هيك يا أحباب، هذا عقيدة ضد الإسلام، الله ليس كمثله شيء. شو قال سيدنا أحمد؟ إنما جاءت قدرته. كمان ما معنى الصفة هون؟ إنما معناه آثار القدرة، يعني ملائكة تنفذ أوامر الله. مثلا يأتي 70,000 ملك بزمام بجره الجزء من جهنم إلى ما يقارب الموقف اللي الناس محشورين عليه، ويرون الناس هذا الجزء من جهنم فيرتاع الكفار. هيدا الأثر عن الإمام أحمد صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما، يعني في الحديث وعلوم الحديث، وإلا في أعلم منهم بأمور أخرى. أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد. وجاء ربك، شو قال سيدنا أحمد؟ جاء أثر من آثار القدرة. وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ مشايخنا، هذا كان من مشايخ الحافظ زين الدين العراقي. الحافظ ابن حجر العسقلاني تخرج عند زين الدين العراقي، وزين الدين العراقي تخرج على مين؟ على هذا أبو سعيد
العلائي وكان من أهل القرن الثامن الهجري رحمهم الله. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد رضي الله عنه أول منهم، الحافظ الفقيه المفسر الواعظ عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي، هو كان من أهل القرن السادس الهجري. هذا عبد الرحمن ابن الجوزي حنبلي رحمه الله كان من أهل القرن السادس، الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي، يعني من أعمدة المذهب، وكان أساسا في المذهب رحمه الله لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد. ألف كتاب في مناقب الإمام أحمد ورد على الذين يعني يعارضون الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يا أحباب فيه بالقرآن أن يأتيهم الله، قال المراد بالإتيان هنا قدرة الله يعني أمر الله، كمان الآية الثانية أو يأتي أمر ربك وجاء ربك، قال إنما هي قدرته. هذا المسلك الأول يا أحباب. الثاني مسلك الخلف، وهم يؤولونها يعني من أهل السنة والجماعة بأول الآيات المتشابهات تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، يعني ما بيكتفوا بالتأويل الإجمالي، يعني ما بيقولوا بس خلص لها معنى يليق بالله وبيسكتوا، لا، بيعطوها معنى مما تقتضيه اللغة، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف. طيب يعني باختصار السلف والخلف لا يحملون المتشابهات على الظاهر الموهم ما لا يليق بالله، بأولوها يا بيقولوا أولناها ولها معنى يليق بالله ما منحدد، أو بأولوها وبيحددوا لها معنى تفصيلي. وهذا المسلك يا أحباب لا بأس بسلوكه ولا حرج ولا معصية، لا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة، لما هدول المشبهة يريدون الشبه على العوام، شو بدك تعمل؟ بدك تحمي هالعوام ما يروحوا معهم. وإلا بالماضي كان في حتى العوام عندهم علم، ابن بطوطة هذا فقيه عالم مالكي كان رحالة مشهور، وهذا ألف كتاب حتى رحمه الله، فات على مسجد كان عم يخطب فيه ابن تيمية المجسم، فعم يحكي حديث النزول ينزل ربنا، شو قال هذا المجسم؟ ينزل كنزولي هذا، ونزل عن المنبر، الناس قامت عليه وضربوه وظهروه. أما هلأ بيحكوا على المنابر الكفر وعلى الإذاعات وما حدا بيقولوا عنا بالعامية، ما حدا بيرفله جفن، شو يعني؟ يعني ما بيتأثروا، يسبون الله ويشتمون الله تعالى ولا حدا يتحرك، الله يرحمنا. فلذلك كانوا هيدول حفظا لهالعوام من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بعض الناس بيفكروا أنه الله له إتام مثلنا، هذا لا يليق بالله، هذه بسورة صاد. فما معناه؟ فيجوز أن يقال المراد باليدين يعني معنى يليق بالله العناية والحفظ. شو بيصير المعنى؟ ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بعنايتي وحفظي. فعلى هذا يكون تأويلا تفصيليا. يقول الشيخ رحمه الله: تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي، ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد، فليس روحا ولا جسدا. الله تعالى لا يقال عنه روح ولا يقال له روح على معنى يتصف بها، ولا يقال له جسد. ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف، يعني لتشريف هذه الروح وأنها ملك لله لا للجزئية، في قوله تعالى في سورة الأنبياء من روحنا، وكذلك في حق آدم، يعني آدم وعيسى، قوله تعالى في سورة صاد من روحي، كلتا الإضافتين بتدل على شرف روح عيسى وروح سيدنا آدم عليهما السلام.
وأنهما ملك لله، كما أضاف الكعبة أن طهرا بيتي، شؤلنا الكعبة بيت الله مشرفة عند الله تبارك وتعالى. فمعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء فنفخنا فيها من روحنا، يعني أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم عليها السلام الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. فإذا إجا جبريل عليه السلام ونفخ روح عيسى من جيب القميص، من هنا هكذا دخلت روح عيسى وحملت به السيدة مريم، ولا يقال عنه جزء من الله ولا هو الله، ولا يقال ابن الله، ولا يقال إن مريم زنت، إنما هذا خرق للعادة. وآدم أعجب، خلق من غير أب ومن غير أم، ودل هذا أنهما مشرفان عند الله وملك له عز وجل، لأن الأرواح قسمان، أرواح مشرفة يعني عند الله إلها درجة منزلة، وأرواح خبيثة يعني لا يحبها الله، وأرواح الأنبياء من القسم الأول. فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه تبارك وتعالى إضافة ملك وتشريف. وانتبهوا، لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله تعالى روح عظيمة كبيرة وأن روح آدم وعيسى جزء من الله، أعوذ بالله، هذا ضد القرآن. بل يكفر من يعتقد أن الله تعالى روح، ليه؟ فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فالروح مخلوقة ولا يجوز تشبيه خالقها بها، تنزه الله عن ذلك. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة وسورة الحج في الكعبة بيتي، الله سماها بيته، هيدي الكعبة بيت مشرف عند الله، فهي إضافة ملك وتشريف، ملك له مشرفة عنده، لا إضافة صفة أو ملابسة، يعني مش إنه لأنه الله خالطها، مش أضيفت الكعبة إلى الله لأنه يخالطها، مستحيل، لاستحالة الملامسة والمماسة بين الله والكعبة. بشو بتكون يا أحبابنا المماسة والملامسة؟ بين الجسمين، بالتقاء الجسمين. وكذلك قول الله تعالى في سورة المؤمنون رب العرش، الله رب كل شيء، لكن ذكر العرش لبيان أن له شأن، هو أعظم المخلوقات حجما، أكبر مخلوق هو العرش. يقول الشيخ رحمه الله ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه، مثل ما حكينا الجلوس والقعود يكون لمن له جزآن، نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، ولا يعني أنه بمحاذاته من غير جلوس، هذه المحاذات ما بيكون في التقاء هيك، يحاذيه فوقه أو تحته، هذا بين الأجسام. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. فكل إنسان فسرها بالاستقرار ما عرف الله، فاحذروا من تفسير ينسب إلى رجل من آل طبارة وفيه والعياذ بالله يقول استوى استقر، وكذلك ما نسب إلى رجل من آل الزحيلي وهب الزحيلي يقول استوى استقر، مع أنه ينسب نفسه إلى الأشاعرة، فله هذه المسألة، وأنا راجعته قبل وفاته ولم يتراجع، أريته كتابه ويدعي أنه من الأشاعرة ومع ذلك ما تراجع، لذلك استقر، هذه صفة المخلوق، أما الله فمنزه عن ذلك. وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش، إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا كل ذلك مستحيل على الله، ليه؟ يقتضي أن الله حجم،
يقتضي أن الله جسم والأجسام مخلوقة لا شك، وإنما مزية العرش يقول الشيخ رحمه الله أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، وهو سقف الجنة. سيدنا أحمد لما سألوه عن العرش شو كان تفسيره، ما قال لهم مكان يجلس الله فيه، ما قال لهم محل استقر الله عليه، لا، شو قال لهم؟ سقف الجنة. هيك كان على التوحيد رحمه الله تعالى. كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها، ومن خواص العرش أنه لم يعصى الله تعالى فيه، كل من حوله عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين، كل الملائكة. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، كما كانت بلقيس. بلقيس ملكة سبأ في اليمن كان عندها عرش كبير، وهذا اللي جابه آصف بن برخية كرامي لإله رضي الله عنه من أتباع سيدنا سليمان. وكان سيدنا سليمان بده يعمل هيك حتى هي حين ترى تدخل في الإسلام، وفعلا دخلت بالإسلام سبحان الله. فاللي بيكون عنده مثل هذا السرير يجلس عليه كالملوك هذا له أمثال. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله، لأنه جعل الله له حجم وله نهاية ونحو ذلك. ويكفر من يعتقد المماسة يعني بين الله والمخلوق لاستحالتها في حق الله تعالى. إذن يا أحباب، لفهم القرآن لما تمر معك آية فيها ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، رجع لقول الله ليس كمثله شيء، بترتاح. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، هذه من سورة طه، هذه من الآيات المتشابهات واللي بتحتمل بحسب اللغة معاني. عنا طريقتين مثل ما حكينا، يا منقول لها معنى يليق بالله ليس المراد به الظاهر وما منحدد المعنى المراد، أو نسلك الطريق الثاني وهو أن يقال قهر وحفظ وأبقى واستولى. هذه طريقة صحيحة وهذه طريقة صحيحة. يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك من معاني المخلوقين، كما روي عن الإمام أحمد شؤال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. هذا الكلام الصحيح. وأما من فسرها بالاستقرار والجلوس هذا والعياذ بالله بيكون وصفه بصفات البشر. قال الشيخ رحمه الله ويكفر من يعتقد ذلك، يعني من يفسرها بالجلوس ويعتقد ذلك أو قاله بلسانه أو كتبه، فيجب ترك الحمل على الظاهر. ليه؟ لأن الظاهر غير لائق بالله، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول يوافق اللغة وتؤيده النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث. فتحمل لفظة استوى على معنى يوافق اللغة والشرع، لأن الاستواء كما قال القاضي أبو بكر بن العربي أوصلها إلى 15 معنى، في منها معاني تليق بالله وفي معاني لا تليق بالله. فمن فسرها على القهر هذا وافق الشرع والنصوص واللغة. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك سيطر، واستعلى على الرقاب يعني حكمهم، كقول الشاعر هذا كان من الأمويين قد استوى بشر على العراق، هذا بشر ابن مروان سيطر على العراق ملك العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني من غير ما يقاتل ويسفك دماء. فليش ذكروها هيدي يا أحباب؟ لأنه حتى يبينوا أنه باللغة بتجي كلمة استوى بمعنى استولى. نعم. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى.
يعني يا أحبابي لما يقولوا لك طب ليه ذكر العرش الله قاهر كل شيء؟ منقول لهم حتى يبين للناس إذا كان اللي هو أعظم المخلوقات مقهورا لله فمن باب الأولى ما دونه مقهور لله. نعطي مثال عليها تاني، شو هو؟ الله رب كل شيء، ومع ذلك قال وهو رب العرش العظيم بسورة التوبة. الله رب كل شيء، لكن بما أن أكبر المخلوقات هو ملك لله فمن باب الأولى ما دونه أيضا ملك لله، لأن الله رب كل شيء. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، يعني ليدل على أن هذا العرش يحتاج إلى الله وأن الله غني عنه، وهذا العرش مقهور لله تحت سيطرة الله محفوظ بحفظ الله باق بإبقاء الله، هذا معناها. ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي، هو نفسه عبد القاهر ابن طاهر البغدادي، في كتابه الفرق بين الفرق. أو يقال الرحمن على العرش استوى استواء يعلمه هو، يعني من غير ما نعين معنى تفصيلي، مع تنزيهه عز وجل عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. لذلك سيدنا الإمام مالك لما فات لعنده واحد وسأله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هون سيدنا مالك صار ينزل منه العرق لأنه تضايق من طريقة السائل، لأنه كان أهل من أصحاب البدع، فقال له الاستواء غير مجهول، يعني ورد ذكره في القرآن، يعني معلوم وروده في القرآن، وكيف غير معقول، والكيف غير معقول. هذه رواية ثابتة يا أحباب، في رواية تانية والكيف عنه مرفوع مستحيل. أما هذه الرواية اللي بيروها لم تثبت عن الإمام مالك، بيقولوا وكيف مجهول، لا هذه توهم إنه إله كيف بس نحن ما بنعرفه، هذه لم تثبت عن الإمام مالك إسنادا. أما اللي ذكرناهن والكيف عنه مرفوع والكيف غير معقول أثبتها الحافظ البيهقي وغيره في كتابه الأسماء والصفات. واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والعياذ بالله والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس أو المحاذاة من فوق. هؤلاء يقال لهم اليوم يدعون أنهم سلفية أتباع هؤلاء المجسمة، فاحذروا يا أحبابي من هذا التفسير، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، مدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة. شو قالوا؟

المخلوقين، لذلك لم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز في المكان والمحاذاة، يعني يقابل شيء شيئا آخر. وكل الهيئات من حركة وسكون وانتقال، وهذا اللي قاله الإمام الأوزاعي، والليث، هذا كان ابن سعد رحمه الله من المجتهدين، والإمام مالك وغير من أئمة السلف، شو كان يقولوا؟ وأم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني صدقوا ولكن لا تعتقدوا الكيفية في حق الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: والذي يدحض شبههم، يعني يبطل مزاعمهم، أن يقال لهم قبل أن يخلق الله العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، فيلزمه للمشبه أن، يعني لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان، أحد أمرين: إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الرب تعالى محدث وهذا وهذا باطل. هذا مآل الجهلة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. شو يعني باختصار يا أحباب هالجملة؟ منقول لهم هل كان العالم مع الله في الأزل؟ بقولوا لك لا. هل العالم مخلوق ولا منه مخلوق؟ بقول لك مخلوق. الله قبل أن يخلق العالم كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ بقولوا لك كان موجودا. فإذا كان موجودا ولم يكن معه عرش ولا مكان، وبعد أن خلقها ما تغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير، ثبتني الله وإياكم على عقيدة القرآن والسنة النبوية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333-922.
9: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
10: رجعنا.
11: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
12: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. كشف موقع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لا تتلقى معلومات أو تحديثات مباشرة عن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تحافظ في الوقت نفسه على حالة الجهوزية والتأهب. وكتب معلق الشؤون السياسية في القناة: يعترفون بأن تل أبيب لا يتم تحديدها بشكل مباشر من قبل الأمريكيين بشأن ما يجري في المفاوضات مع إيران حول السيطرة على مضيق هرمز، وتتلقى الحكومة الإسرائيلية معظم المعلومات بطرق غير مباشرة، لكن مسؤولين مسؤولين كبار في تل أبيب يتحدثون معنا يكادون يسخرون من التطور الأخير الذي إذا حدث

0: فسوف ينظم طريقة النشاط في مضيق هرمز ويسمح للولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى مذكرة التفاهم. وتابع ورغم المفاوضات تبقى حالة التأهب والجاهزية في تل أبيب، كما يحافظ الجيش الإسرائيلي على حوار مع سنتكوم، لكن الفهم في تل أبيب هو أن هناك الكثير من الضبابية والغموض والتقلب في قرارات ترامب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عدداً من كبار المسؤولين بينهم وزراء بتقديرات تشير إلى أن إيران صعدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، سواء من المسؤولين الحاليين أم السابقين، في مسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية ونفسية. وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين يمثل هدفاً ثابتاً لإيران، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة. وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز الشباك شدد الإجراءات الأمنية على عدد من كبار المسؤولين استجابة لهذه التقديرات الأمنية بحسب وكالة سبوتنيك. وفي السياق نفسه أشارت القناة إلى أنه وبناء على توصيات الأجهزة الأمنية جرى التكتم على موعد إقلاع طائرة نتنياهو المتجهة إلى الولايات المتحدة، كما تقرر تغيير نقطة انطلاقها من قاعدة نفاتيم الجوية في إطار التدابير الأمنية الاحترازية. أبدى رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في قطاع غزة، ورفض نتنياهو خطة مجلس السلام لنزع سلاح حركة حماس بحسب ما نقلت وسائل إعلام الاحتلال قوله: لقد أرسلوا إلينا خطة لم نوافق عليها، إنها ليست خططنا وقد أرسلنا تعليقات عليها. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً بشأن معلومات تفيد بأن عدداً من مقاتلي لواء الكوماندوز في قوات الاحتياط استولوا على مقتنيات من فندق في جنوب لبنان استخدمته القوات الإسرائيلية كموقع عسكري خلال العمليات. وبحسب التقرير فإن مقاتلي اللواء أقاموا خلال الأشهر الماضية في فندق مصنف 4 نجوم على الطريق الساحلي في جنوب لبنان، بعد أن كان قد أخلي من النزلاء وطاقم العمل مع بداية الحرب، واستخدم لاحقا كموقع لتحصين القوات. وأضافت الصحيفة أن المقاتلين عثروا داخل الفندق على مستودع مخصص لمستلزمات النزلاء. ونقلت الصحيفة عن شهادات لمقاتلين في الجيش الإسرائيلي أن عددا منهم أخذ هذه المقتنيات كتذكارات من مشاركتهم في القتال. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير، وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد، وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني،
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نقطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. تحذر منظمة الأغذية والزراعة الفاو من موجة تضخم غذائي وشيكة، حيث يتوقع أن تنعكس ارتفاعات أسعار النفط ونقص إمدادات الأسمدة ووقود الديزل مقرونة بالتغيرات الجوية القاسية على أسعار الغذاء للمستهلكين خلال الأشهر المقبلة. ويحدد ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في المنظمة مدة انتقال هذا الأثر على الأسعار من 3 إلى 6 أشهر، محذراً من ضغط هوامش أرباح المزارعين على قرارات الزراعة والإنتاج في مختلف الأسواق. وفي السياق يوضح المدير العام المساعد لمنظمة الفاو الدكتور عبد الحكيم الواعر في حديث صحفي أبعاد أزمة الغذاء العالمية الحالية، انطلاقاً من المحاور الأربعة للأمن الغذائي: توفر الغذاء والقدرة على الوصول إلى الغذاء والاستخدام الفعال للغذاء واستقرار هذه الأبعاد الثلاثة طوال الوقت. ويعتبر أن الوصول إلى الغذاء يشكل العقبة الكبرى حتى مع وجود وفرة إنتاجية كافية نظرياً لسكان العالم، وهو ما يجعل الأسواق شديدة التأثر باضطرابات الإمداد. وبالحديث عن الوضع الراهن، تهدد التقلبات الجيوسياسية في منطقة الخليج إمدادات الطاقة تحديداً حول العالم، كما يوضح الواعر، حيث تطلع الطاقة بدور محوري في إنتاج الغذاء بدءاً من ضخ مياه الري مروراً بعمليات النقل والتبريد والتسويق الدولي وصولاً إلى النقل البحري الذي يربط الأسواق العالمية. ويحذر الواعر من أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين يتزامن مع هذه الضغوط المتصاعدة، مما يفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط تحديداً، كما يلفت إلى أن المنطقة مهددة أكثر من غيرها بندرة المياه وضعف الإنتاج المحلي، وهو ما يجعلها رهينة لاستقرار ممرات الطاقة والسلع الأساسية. ويشدد الواعر على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته العاجلة، مطالباً بحلول سياسية تنهي النزاعات التي تعطل ممرات الطاقة والأسمدة والغذاء، وفي مقدمتها مضيق هرمز والبحر الأحمر، محذراً من أن أي إطالة لأمد الأزمات سيحول هذه التهديدات إلى واقع معيشي قاس يطال ملايين الأسر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.
2: ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد، صل عليه يا رب وسلم. وبعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل سمي أحمد وهو علم منقول من المضارع للمتكلم أو من صفة، وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين. والسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمته بالحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر منمحى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا: المذكر والنعمة والرحمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر. ومن أسمائه المشهورة: المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها، موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السابقة. اللهم انفعنا ببركات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بأمداده يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
1: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 17 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحببوا. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهبوا. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبوا.

0: Marifat.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

الحبيب.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الشمس تحتاج لمن جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد. والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد. والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك، والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش، كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني،
15: شركة السماك

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو أي الله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن، ولم يتعرض المؤلف لبيان مائية العرش والكرسي، فإن الله اقتصر على قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر الله ما حقيقة العرش وما حقيقة الكرسي، معناه أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن علمه شيء. أما قوله وفوقه، معناه فوقية القدرة والقهر. فالواجب الإيمان بأنهما، أي العرش والكرسي، جرمان من الأجرام العلوية، ويكفي ذلك في الإيمان بهما. وأما ما ذهب إليه بعض أهل التأويل من أن الكرسي عبارة عن العلم فلا يلتفت إليه، قال بعضهم في قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، وهذا لا معنى له، لأن اللغة لا توافق على ذلك، والقرآن لا يجوز تفسيره بما لا توافق اللغة عليه، لأن الله قال: بلسان عربي مبين. وأما تأويل أهل الحق للآيات المتشابهة والصفات المتشابهة بغير الظواهر من المعاني، فذلك ليس مما يخالف اللغة، بل اللغة توافق على ذلك، فإن من فسر استواء الله على عرشه بقهره له، فاللغة توافقه على تفسير الاستواء بالقهر، وكذلك تفسير وجاء ربك بمجيء قدرته، أي آثار قدرته، لا ترده اللغة، لأن حذف المضاف في اللغة شيء معروف عند العرب، ففي هذه الآية يقدر مضاف محذوف، وجاء ربك أي قدرته، على ما ثبت عن الإمام أحمد، ويصح أن يقدر الأمر فيكون حل الآية وجاء أمر ربك، وهو مشهور أيضا عن أحمد، وقد اعترف بذلك ابن تيمية في بعض مؤلفاته، مع أنه نفى في بعض مقالاته التأويل عن السلف. تنبيه: لو قال قائل وجاء ربك بلا كيف، ولا يقصد اعتقادا إثبات الكيف بقلبه، كان ذلك حقا، وكان تأويلا إجماليا، لكن المشبهة قد يقولون ذلك بألسنتهم، وهم يعتقدون في الله الكيف، فهؤلاء لا ينفعهم قولهم بلا كيف لفظا، لأنهم يعتقدون خلافه، لأن من قال من أهل الحق بلا كيف يريد به نفي معاني البشر وغيرهم. أهل الحق لما يقولون الرحمن على العرش استوى بلا كيف، يريدون أنه ليس متحيزا في مكان وجهة، يريدون استوى من غير أن يكون استواؤه كاستواء الخلق، استواء الخلق الركوب على الشيء، ويقال استوى أي اعتدل، ويقال استوى أي تم. استواء الله ليس هكذا، لأن هذا كله كيف، كل ما هو من صفات الخلق كيف، يقال له كيف وكيفية، وأما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فإنما ذلك نفي لإثبات الحاجة للتمكن في المكان والتحيز في الجهة وغير ذلك من سمات الحدث، وذلك لما مر من البراهين القطعية في ذلك، أي لما سبق ذكره من النصوص المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني، وكذلك أثبت لنفسه الكمال بالاستغناء عن جميع الأشياء بقوله إن الله لغني عن العالمين. وفي قول المؤلف وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة وهو ظاهر في الشريعة، ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله تعالى واستوت على الجودي، ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج كقوله تعالى فاستوى على سوقه، أي الزرع، ويذكر ويراد به التمام، قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي تمت قوته الجسدية، ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، يذكر ويراد به العلو من حيث الرتبة كما يطلق الاستواء على العلو المكاني، فإذا كان الأمر هكذا فلا تكون آية الرحمن على العرش استوى حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
3: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.
0: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

أغنية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. وأضاء الكون بأنوار في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00. يا آمنة بشرى تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحن.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية. كنا تكلمنا يا أحباب عن شيء يتعلق بالآيات المتشابهات والمحكمات، والآن يذكر شيخنا رحمات الله عليه المسلكين الطريقين لأهل السنة والجماعة في فهم هذا الموضوع. مسلك سلكه السلف وهذا غلب عليه ويقال له التأويل الإجمالي والتفويض، والمسلك الثاني غلب على الخلف وكذلك عمل به كثير من السلف كما سيظهر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكلا الطريقين حق وكلا الطريقين هو منهج أهل السنة والجماعة، حتى يكون الإنسان منا سلم من التشبيه والتعطيل. لذلك قال رحمه الله: فهنا مسلكان كل منهما صحيح، طريقتان يعني طريقان. الأول مسلك السلف، يعني غلب على السلف، وإلا بعض السلف سلكوا الطريقة الثانية كما سيظهر معنا، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة، يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، أو يراد بالقرون الثلاثة الأولى 300 سنة الأولى يعني بعد الهجرة، كما فسرها الحافظ ابن عساكر رحمه الله، أي أكثرهم. هذه طريقة أكثر السلف، فإنهم يعني لم يحتاجوا ذلك يا أحباب احتياجنا واحتياج اللي إجا من بعدهم لقلة انتشار البدع في تلك الأزمان، لكن لما اشتد انتشار البدع احتاجوا للطريقة الثانية. فإنهم يعني السلف يؤولونها تأويلا إجماليا، كيف؟ بالإيمان بها، يعني نحن من نصدق بهذا الذي ورد واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم، يعني لا يأخذون بالظاهر الذي يوهم الجسمية الجسم وصفات الأجسام، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين يعني للمعنى المراد، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة، رجعوا فيها كقول الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه محمد ابن إدريس، وهو من علماء السلف، كان رحمه الله في القرن الثاني الهجري وتوفي 204 للهجرة رحمه الله، قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رضي الله عنه، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون، لأن الوهم ما هو اللي بنبني عليه عقيدتنا نحن كمسلمين كأهل السنة والجماعة، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حقه في حق الله تعالى. سلف الأمة يا أحباب وعلماء الخلف كلهم ينزهون الله عن الحركة والسكون والتحول والحلول، كل هالعبارات اللي هي من صفات المخلوقين. وهكذا نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، هذا شو بنسميه؟ التأويل الإجمالي. طيب هل في من السلف من أول تأويلا تفصيليا؟ نعم نعم، والآن يأتي. ثم نفي التأويل التفصيلي عن السلف يعني كلهم كما زعم بعض مردود، ليش؟ بما في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن. البخاري من السلف، عنده في جامع الصحيح البخاري عنده تقسيم للكتاب إلى كتب، في كتاب التفسير تفسير القرآن بيقول في سورة القصص عبارته: هناك سورة القصص، كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه،
ويقال ما يتقرب به إليه. لاحظتوا يا أحباب؟ يعني شو عمل؟ عطى تأويلان لأهل السنة في هذه الآية. قال وجه الله هنا معناه ملكه سلطانه، والله مالك الملك فصفته لا تزول لو زالت المملوكات. التفسير الثاني ما يتقرب به إلى الله، يعني إذا أنت عملت الخير يبقى لك الثواب في الآخرة. فملك الله صفة من صفاته الأزلية، يعني لا بداية له ولا نهاية له، لا يفنى ملك الله ولو زالت المملوكات. ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين فإنه يفنى، كما فني ملك أعداء الله كفرعون ونمرود ونحوهم، وكما ملك أحباب الله السابقين كسليمان وذي القرنين عليهما السلام. وفيه يعني في البخاري غير هذا الموضع من التأويل التفصيلي، كتأويل قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. سؤال، أي بأنها في ملكه وسلطانه. وقال الخطابي إن البخاري رحمه الله أول الضحك الوارد في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من أمر الرجل الأنصاري وزوجها وزوجه وضيفهما. وفيه يعني في الحديث ضحك الله الليلة، هذا الحديث سؤال سيدنا البخاري بالرحمة، فسر الضحك بالرحمة. وهذا كان إجاء ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستضافه صحابي وعملوا شيء بطريقة هيك حتى ما يحسسوه إنه هني ما عندهم طعام وطعموه اللي عندهم، هذا شيء خير، أكرموا للضيف. والنبي علم من طريق الوحي عليه الصلاة والسلام، فقال ضحك الله من فعالكما الليلة، يعني الشيء اللي عملتوه هذا يحبه الله. سيدنا البخاري أوله بشو؟ بالرحمة، يعني نزلت عليكم رحمة خاصة. الخطابي شو بيقول رحمه الله؟ قال وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، يعني بيحتمل هيك وبيحتمل هيك، لكن لو البخاري فسرها بالرضا قال كان أقرب للمراد. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد يعني ابن حنبل، وهو من السلف رضي الله عنه وأرضاه. أمتين توفي؟ سنة 245 أو 46، يعني هيدا كان من السلف الصالح. ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه بسورة الفجر. ما بيجوز اعتقاد أنه الله وقف مع الملائكة بالصف هيك يا أحباب، هذا عقيدة ضد الإسلام، الله ليس كمثله شيء. سؤال سيدنا أحمد: إنما جاءت قدرته. كمان ما معنات الصفة هون؟ إنما معناه آثار القدرة، يعني ملائكة تنفذ أوامر الله. مثلا يأتي 70,000 ملك بزمام بجروا الجزء من جهنم إلى ما يقارب الموقف اللي الناس محشورين عليه، ويرون الناس هذا الجزء من جهنم فيرتاع الكفار. هيدا الأثر عن الإمام أحمد صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي: لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما، يعني في الحديث وعلوم الحديث، وإلا في أعلم منهم بأمور أخرى. أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد. وجاء ربك، شو سيدنا أحمد؟ جاء أثر من آثار القدرة. وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ مشايخنا، هذا كان من مشايخ الحافظ زين الدين العراقي. الحافظ ابن حجر العسقلاني تخرج عند زين الدين العراقي، وزين الدين العراقي تخرج على مين؟ على هذا أبو سعيد
العلائي وكان من أهل القرن الثامن الهجري رحمهم الله. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد رضي الله عنه أول منهم، الحافظ الفقيه المفسر الواعظ عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي، هو كان من أهل القرن السادس الهجري. هذا عبد الرحمن ابن الجوزي حنبلي رحمه الله كان من أهل القرن السادس، الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي، يعني من أعمدة المذهب، وكان أساسا في المذهب رحمه الله لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد. ألف كتاب في مناقب الإمام أحمد ورد على الذين يعني يعارضون الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يا أحباب فيه بالقرآن أن يأتيهم الله، قال المراد بالإتيان هنا قدرة الله يعني أمر الله. كمان الآية الثانية أو يأتي أمر ربك وجاء ربك، قال إنما هي قدرته. هذا المسلك الأول يا أحباب. الثاني مسلك الخلف، وهم يؤولونها يعني من أهل السنة والجماعة بأول الآيات المتشابهات تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، يعني ما بيكتفوا بالتأويل الإجمالي، يعني ما بيقولوا بس خلص لها معنى يليق بالله وبيسكتوا، لا بيعطوها معنى مما تقتضيه اللغة، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف. طيب يعني باختصار السلف والخلف لا يحملون المتشابهات على الظاهر الموهم ما لا يليق بالله، بأولوها يا بيقولوا أولناها ولها معنى يليق بالله ما منحدد، أو بأولوها وبيحددوا لها معنى تفصيلي. وهذا المسلك يا أحباب لا بأس بسلوكه ولا حرج ولا معصية، لا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة، لما هدول المشبهة يريدون الشبه على العوام، شو بدك تعمل؟ بدك تحمي هالعوام ما يروحوا معهم. وإلا بالماضي كان في حتى العوام عندهم علم، ابن بطوطة هذا فقيه عالم مالكي كان رحالة مشهور، وهذا ألف كتاب حتى رحمه الله، فات على مسجد كان عم يخطب فيه ابن تيمية المجسم، فعم يحكي حديث النزول ينزل ربنا، شو قال هذا المجسم؟ ينزل كنزولي هذا، ونزل عن المنبر، الناس قامت عليه وضربوه وظهروه. أما هلأ بيحكوا على المنابر الكفر وعلى الإذاعات وما حدا بيقولوا عنا بالعامية، ما حدا بيرفله جفن، شو يعني؟ يعني ما بيتأثروا، يسبون الله ويشتمون الله تعالى ولا حدا يتحرك، الله يرحمنا. فلذلك كانوا هيدول حفظا لهالعوام من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بعض الناس بيفكروا أنه الله له إتام مثلنا، هذا لا يليق بالله، هذه بسورة صاد. فما معناه؟ فيجوز أن يقال المراد باليدين يعني معنى يليق بالله العناية والحفظ. شو بيصير المعنى؟ ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بعنايتي وحفظي. فعلى هذا يكون تأويلا تفصيليا. يقول الشيخ رحمه الله: تفسير قوله تعالى من روحنا وقوله تعالى من روحي، ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد، فليس روحا ولا جسدا. الله تعالى لا يقال عنه روح ولا يقال له روح على معنى يتصف بها، ولا يقال له جسد. ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف، يعني لتشريف هذه الروح وأنها ملك لله لا للجزئية، في قوله تعالى في سورة الأنبياء من روحنا. وكذلك في حق آدم، يعني آدم وعيسى، قوله تعالى في سورة صاد من روحي، كلتا الإضافتين بتدل على شرف روح عيسى وروح سيدنا آدم عليهما السلام.
وأنهما ملك لله، كما أضاف الكعبة أن طهرا بيتي، شؤلنا الكعبة بيت الله مشرفة عند الله تبارك وتعالى. فمعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء فنفخنا فيها من روحنا، يعني أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم عليها السلام الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا. فإذا إجا جبريل عليه السلام ونفخ روح عيسى من جيب القميص، من هنا هكذا دخلت روح عيسى وحملت به السيدة مريم، ولا يقال عنه جزء من الله ولا هو الله، ولا يقال ابن الله، ولا يقال إن مريم زنت، إنما هذا خرق للعادة. وآدم أعجب، خلق من غير أب ومن غير أم، ودل هذا أنهما مشرفان عند الله وملك له عز وجل، لأن الأرواح قسمان، أرواح مشرفة يعني عند الله إلها درجة منزلة، وأرواح خبيثة يعني لا يحبها الله، وأرواح الأنبياء من القسم الأول. فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه تبارك وتعالى إضافة ملك وتشريف. وانتبهوا، لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله تعالى روح عظيمة كبيرة وأن روح آدم وعيسى جزء من الله، أعوذ بالله، هذا ضد القرآن. بل يكفر من يعتقد أن الله تعالى روح، ليه؟ فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فالروح مخلوقة ولا يجوز تشبيه خالقها بها، تنزه الله عن ذلك. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة وسورة الحج في الكعبة بيتي، الله سماها بيته، هيدي الكعبة بيت مشرف عند الله، فهي إضافة ملك وتشريف، ملك له مشرفة عنده، لا إضافة صفة أو ملابسة، يعني مش إنه لأنه الله خالطها، مش أضيفت الكعبة إلى الله لأنه يخالطها، مستحيل، لاستحالة الملامسة والمماسة بين الله والكعبة. شو بتكون يا أحبابنا المماسة والملامسة؟ بين الجسمين، بالتقاء الجسمين. وكذلك قول الله تعالى في سورة المؤمنون رب العرش، الله رب كل شيء، لكن ذكر العرش لبيان أن له شأن، هو أعظم المخلوقات حجما، أكبر مخلوق هو العرش. يقول الشيخ رحمه الله ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه، مثل ما حكينا الجلوس والقعود يكون لمن له جزآن، نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، ولا يعني أنه بمحاذاته من غير جلوس، هذه المحاذات ما بيكون في التقاء هيك، يحاذيه فوقه أو تحته، هذا بين الأجسام. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. فكل إنسان فسرها بالاستقرار ما عرف الله، فاحذروا من تفسير ينسب إلى رجل من آل طبارة وفيه والعياذ بالله يقول استوى استقر، وكذلك ما نسب إلى رجل من آل الزحيلي وهب الزحيلي يقول استوى استقر، مع أنه ينسب نفسه إلى الأشاعرة، فله هذه المسألة، وأنا راجعته قبل وفاته ولم يتراجع، أريته كتابه ويدعي أنه من الأشاعرة ومع ذلك ما تراجع، لذلك استقر، هذه صفة المخلوق، أما الله فمنزه عن ذلك. وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش، إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا كل ذلك مستحيل على الله، ليه؟ يقتضي أن الله حجم،
يقتضي أن الله جسم والأجسام مخلوقة لا شك، وإنما مزية العرش يقول الشيخ رحمه الله أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، وهو سقف الجنة. سيدنا أحمد لما سألوه عن العرش شو كان تفسيره، ما قال لهم مكان يجلس الله فيه، ما قال لهم محل استقر الله عليه، لا، شو قال لهم؟ سقف الجنة. هيك كان على التوحيد رحمه الله تعالى. كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها، ومن خواص العرش أنه لم يعصى الله تعالى فيه، كل من حوله عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين، كل الملائكة. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، كما كانت بلقيس. بلقيس ملكة سبأ في اليمن كان عندها عرش كبير، وهذا اللي جابه آصف بن برخية كرامي لإله رضي الله عنه من أتباع سيدنا سليمان، وكان سيدنا سليمان بده يعمل هيك حتى هي حين ترى تدخل في الإسلام، وفعلا دخلت بالإسلام سبحان الله. فاللي بيكون عنده مثل هذا السرير يجلس عليه كالملوك هذا له أمثال. ومن اعتقد هذا لم يعرف الله، لأنه جعل الله له حجم وله نهاية ونحو ذلك. ويكفر من يعتقد المماسة يعني بين الله والمخلوق لاستحالتها في حق الله تعالى. إذن يا أحباب، لفهم القرآن لما تمر معك آية فيها ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، رجع لقول الله ليس كمثله شيء، بترتاح. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، هذه من سورة طه، هذه من الآيات المتشابهات واللي بتحتمل بحسب اللغة معاني. عنا طريقتين مثل ما حكينا، يا منقول لها معنى يليق بالله ليس المراد به الظاهر وما منحدد المعنى المراد، أو نسلك الطريق الثاني وهو أن يقال قهر وحفظ وأبقى واستولى. هذه طريقة صحيحة وهذه طريقة صحيحة. يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك من معاني المخلوقين، كما روي عن الإمام أحمد شؤال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. هذا الكلام الصحيح. وأما من فسرها بالاستقرار والجلوس هذا والعياذ بالله بيكون وصفه بصفات البشر. قال الشيخ رحمه الله ويكفر من يعتقد ذلك، يعني من يفسرها بالجلوس ويعتقد ذلك أو قاله بلسانه أو كتبه، فيجب ترك الحمل على الظاهر. ليه؟ لأن الظاهر غير لائق بالله، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول يوافق اللغة وتؤيده النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث. فتحمل لفظة استوى على معنى يوافق اللغة والشرع، لأن الاستواء كما قال القاضي أبو بكر بن العربي أوصلها إلى 15 معنى، في منها معاني تليق بالله وفي معاني لا تليق بالله. فمن فسرها على القهر هذا وافق الشرع والنصوص واللغة. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك سيطر، واستعلى على الرقاب يعني حكمهم، كقول الشاعر هذا كان من الأمويين قد استوى بشر على العراق، هذا بشر ابن مروان سيطر على العراق ملك العراق من غير سيف ودم مهراقي، يعني من غير ما يقاتل ويسفك دماء. فليش ذكروها هيدي يا أحباب؟ لأنه حتى يبينوا أنه باللغة بتجي كلمة استوى بمعنى استولى. نعم. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى.
يعني يا أحبابي لما يقولوا لك طب ليه ذكر العرش الله قاهر كل شيء، بنقول لهم حتى يبين للناس إذا كان اللي هو أعظم المخلوقات مقهورا لله فمن باب الأولى ما دونه مقهور لله. نعطي مثال عليها تاني، شو هو؟ الله رب كل شيء، ومع ذلك قال وهو رب العرش العظيم بسورة التوبة. الله رب كل شيء، لكن بما أن أكبر المخلوقات هو ملك لله فمن باب الأولى ما دونه أيضا ملك لله، لأن الله رب كل شيء. قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، يعني ليدل على أن هذا العرش يحتاج إلى الله وأن الله غني عنه، وهذا العرش مقهور لله تحت سيطرة الله محفوظ بحفظ الله باق بإبقاء الله، هذا معناها. ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي، هو نفسه عبد القاهر ابن طاهر البغدادي، في كتابه الفرق بين الفرق. أو يقال الرحمن على العرش استوى استواء يعلمه هو، يعني من غير ما نعين معنى تفصيلي، مع تنزيهه عز وجل عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. لذلك سيدنا الإمام مالك لما فات لعنده واحد وسأله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هون سيدنا مالك صار ينزل منه العرق لأنه تضايق من طريقة السائل، لأنه كان أهل من أصحاب البدع، فقال له الاستواء غير مجهول، يعني ورد ذكره في القرآن، يعني معلوم وروده في القرآن، وكيف غير معقول، والكيف غير معقول. هذه رواية ثابتة يا أحباب، في رواية تانية والكيف عنه مرفوع مستحيل. أما هذه الرواية اللي بيروها لم تثبت عن الإمام مالك، بيقولوا وكيف مجهول، لا هذه توهم إنه قلوا كيف بس نحن ما بنعرفه، هذه لم تثبت عن الإمام مالك إسنادا. أما اللي ذكرناهن والكيف عنه مرفوع والكيف غير معقول أثبتها الحافظ البيهقي وغيره في كتابه الأسماء والصفات. واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والعياذ بالله والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس أو المحاذاة من فوق. هؤلاء يقال لهم اليوم يدعون أنهم سلفية أتباع هؤلاء المجسمة، فاحذروا يا أحبابي من هذا التفسير، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، مدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان وحجتهم داحضة. شو قالوا؟ قالوا كل موجود بمكان، فالله موجود يعني بمكان، أعوذ بالله، قاس الخالق على المخلوق. وحديث البخاري وابن الجارود والبيهقي كان الله ولم يكن شيء غيره، هدول خالفوا العقل، الله كان قبل العرش ولم يكن معه عرش، العرش بحاجة إلى الله، الله لا يحتاج إليه. ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، أعوذ بالله، السلف لما قالوا الله تعالى استوى بلا كيف يعني لا بالجلوس والاستقرار وما كان من صفات المخلوقين، لذلك لم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز في المكان والمحاذاة، يعني يقابل شيء شيئا آخر، وكل الهيئات من حركة وسكون وانتقال، وهذا اللي قاله الإمام الأوزاعي والليث، هذا كان ابن سعد رحمه الله من المجتهدين، والإمام مالك وغير من أئمة السلف شو كان يقولوا، وأم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف.
يعني صدقوا ولكن لا تعتقدوا الكيفية في حق الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: والذي يدحض شبههم، يعني يبطل مزاعمهم، أن يقال لهم قبل أن يخلق الله العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، فيلزمه للمشبه أن يعني لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين: إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الرب تعالى محدث وهذا وهذا باطل. هذا مآل الجهلة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. شو يعني باختصار يا أحباب هالجملة؟ منقول لهم هل كان العالم مع الله في الأزل؟ بقولوا لك لا. هل العالم مخلوق ولا منه مخلوق؟ بقول لك مخلوق. الله قبل أن يخلق العالم كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ بقولوا لك كان موجودا. فإذا كان موجودا ولم يكن معه عرش ولا مكان، وبعد أن خلقها ما تغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير. ثبتني الله وإياكم على عقيدة القرآن والسنة النبوية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى.

طقوس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا.
2: من بيروت لكل الدنيا.
1: www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا اليوم كمان هيك جبت لكم معلومة ريليتد للموضوع اليوم. هل تؤثر أشعة الشمس على الأسنان أو على صحة الفم والأسنان؟ نعم، بتأثر أشعة الشمس على تمنا ككل، لأنه في كتير أساساً عوامل، في عنا أنسجة كتير بداخل الفم، وفي عنا الشفاه اللي نحن كمان ما بدنا ننساهم. أول شيء في عنا فوائد، حنحكي بالفوائد الغير مباشرة. مثل ما بتعرفوا أنه التعرض للشمس طبعاً بقدر معين وبأوقات معينة بيساعد الجسم على إنتاج الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو كتير أساسي بامتصاص الكالسيوم والفوسفور اللي بقلب جسمنا، وهذا الشيء بيكون كتير أساسي بتكوين الأسنان والعظام الموجودين داخل الجسم. فارتبط نقص الفيتامين دي بازدياد تسوس الأسنان عند كتير من الناس. تاني شيء، إذا حتقولوا لي إنه كيف الشمس بدها تأثر على أسناننا، ما بتأثر على أسنان بحد ذاتهم، لأنه السن يعني بيجي بيكون صلب، في عنا الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي هي بتحميه، فما بيتأثر بالأشعة، ولكن في عنا أنسجة حواليه اللي ممكن كتير إنه الأشعة الشمس تأذي. يعني في عنا شفاف اللي ممكن يصابوا بالجفاف، ممكن يصير في عنا تشققات، ممكن حتى يصير في عنا التهاب بالشفة نتيجة الحروق اللي ممكن تكون من أشعة الشمس. وما بدنا ننسى أنه نسبة الإصابة بسرطان الشفة كمان بيزيد كتير لما نحن نتعرض كتير لأشعة الشمس، وبالأخص الشفة السفلية. لذلك مستمعينا، مثل ما نحن منحط بروتكشن على وجهنا وعلى جسمنا، ما بدنا ننسى انه الشفاه كمان مهمين. وتاني شيء كمان، اذا كان في عندكم اي جرح ما عم يلتحم، ان كان داخل الفم ولا على الشفاه من برا، او عنا نتوءات غير جيده موجوده كمان عنا ما عم نعرف شو سببها، ما تنسوا تستشيروا طبيبكم. لننتقل لموضوعنا لليوم اللي هو هيدا اليوم، يعني كذا حدا سألني عن العنوان، انه ليش في عنا وقاية فموية من أشعة الشمس. حنحكي بكل تفاصيلها مع دكتورة لما قسطنطين. اهلا وسهلا فيك دكتورة لما، استقنا لك
1: ونحن بالأكثر.
0: دكتورة لما، يعني ما حخبرك كم حدا سألني قال لي الفموية، يعني يقولوا لي مغلطة بالعنوان، او انه
1: اكيد لا مش ملخبطين بالعنوان.
0: الكل بيتخيل انه نحن اذا في شيء أشعة يعني احنا نحط كريمات.
1: مزبوط. هلا احنا هيدا المصطلح هو مصطلح جديد. نعم. نتيجة الدراسات اللي اثبتت فعليا المخاطر السلبية والضارة جدا لضوء الشمس. نعم. فهيدا المصطلح بيقوم على استعمالنا لمتممات أو سابلمنت بتحتوي على مضادات أكسدة. نعم. مضادات الأكسدة كمان مجموعة كتير كبيرة، فيتامين سي، فيتامين إي، هدول طبعا المركبات اللي كل الأشخاص بتعرفها. في الأشياء الجديدة مثل الجلوتاتيون، مثل الريزفيراترول، مثل الان ادي بلس وغيرها. نعم. وظيفة هيدي مضادات الأكسدة انه تخفف من هيدا التأثير السلبي أو الضار لضوء الشمس.
0: نعم. طيب اذا نحن بدنا نقول ليه نحن بنهتم يعني ليه نحن بدنا نهتم بقصة أشعة الشمس، انه نحن ما كل الوقت بنتعرض له، يمكن بالسياره نحن وظاهرين قاعدين بالبيت، انه ليه انا بدي اهتم؟
1: بدنا نهتم لانه مثل ما قلنا في تاثيرات اكيد اكيد ايجابيه ومنيحه لضوء الشمس، مثل ما انت ذكرتي هلا ببدايه الحلقه، تركيب الفيتامين دي هي طاقه نشاط، بتاثر على مناعه الجسم بشكل كامل. بس بنفس الوقت ضوء الشمس اللي هو عباره عن مجموعه اطياف، يعني مجموعه أقسام خلينا نقول، هيدا له تأثير ومخاطر سلبية جدا، وكل ما له العلم عم يأثبت هيدا الموضوع. يعني بين أكيد أكتر وأكتر بين الـ UVA الـ UVB البلو لايت اللي هو جزء من الـ Visible Light، والانفراريد. انا على طول باكد على هيدا الموضوع مطلوب. نتعرض لضوء الشمس مطلوب. بس نحمي حالنا من الضوء لحتى نتجنب المخاطر السلبيه اللي هي بدها تاخذ وقت لحتى تبين.
0: نعم. طيب دكتور لاما لحتى نكفي, كيف نحن الشمس بتسبب الضرر للجلد؟ كيف هي
1: هلا اذا بدنا نحكي حنحكي بشكل عام. نحن في نوعين من المخاطر لاشعه الشمس.
0: نعم.
1: في المخاطر السريعه اللي هي عاده بتبين خلال وقت قصير لمعظم الاشخاص بيعانوا هلا منه بفتره الصيفيه, يعني حروق الشمس بكل اشكالها. صار في عندي احمرار, تورم, ممكن يكون تصبغات سريعه خلال الاسبوع الاول من التعرض.
0: نعم.
1: المخاطر اللي احنا عاده دوما بنأكد لنحمي بشرتنا منها هي المخاطر الطويله الامد اللي هي بدها سنوات وليس اشهر لحتى تظهر هذه المخاطر على سطح الجلد, اللي هي نوعين اساسيات, سرطانات الجلد وشيخوخه الجلد الضوئيه. يعني احنا كبر جلدنا اللي هو السبب الاساسي بحدوث, يعني السبب الاساسي الخارجي التجاعيد وغيره. احنا في سبب للكبر او لشيخوخه الجلد الداخلي له علاقه بالعمر, له علاقه بطبيعه الجلد, بس السبب الاساسي الخارجي اللي له علاقه بكبر الجلد بتجاعيد الجلد وبكل التغييرات اللي بتصير بجلدنا هو التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: فهيدي المخاطر بتاخد مثل ما حكينا سنين طويله بدنا نتجنبها ونتوقعها. وانا للاسف دكتوره ساره يعني صرنا بال2026 وبعد اتواجه مع مجموعه من الاشخاص اللي بتقول انا لا استعمل واقي شمسي ومش بالضروره اني استعمل واقي شمسي.
0: نعم.
1: هيدا الموضوع موضوع كتير مهم وبحب على طول انه نحكي فيه. لا بدنا نستعمل واقي شمسي عند كل الاشخاص, عند الصغار وعند الكبار, لنحمي حالنا من هيدي المخاطر.
0: نعم. هلا انا سمعت اشخاص مره قالوا لي انه هن ما بيستعملوا الواقي الشمسي انه حتى تقدر تدخل الاشعه داخل جسدنا ونستفيد كمان الفيتامين دي وهيك.
1: هلا الفيتامين دي له وقت, عاده فتره تركيب الفيتامين دي بقلب جلدنا الفتره الصباحيه الاولى, الذروه الصباحيه الاولى, يعني تقريبا. نعم. من الساعه خلينا نقول 6 لل 10 في حدا يقدر يقعد بهذا الوقت 10 دقائق كافيه ليقدر يركب الحاجه اليوميه من الفيتامين دي بدون ما يدخل بالمخاطر.
0: 10 دقائق
1: بكفي 10 دقائق بشكل يومي بهالاوقات لحتى نستفيد من تركيب الفيتامين دي بقلب جلد. من بعد الساعه 10 احنا دخلنا بالذروه, يعني خلينا نقول الكميه الاشعه العظمى اللي عم تصل للارض لعنا هي بين الساعه 10 والساعه 2 باوقات الذروه. هيدا امتصاص اليوفي المتكرر واختزانه بالخلايا تاعت الجلد هي اللي بده يودي لمشاكل, سواء كانت المشاكل السريعه حرق الشمس اللي ممكن نشوفه او اللي بدها تاخذ فتره زمنيه طويله لحتى تبين.
0: نعم. طيب اذا واحد بده يتعرض لاشعه الشمس بهيدا الوقت الصحي اللي عم تحكي فيه, قديش نحن واحد بده يكشف من جسمه؟ يعني هل ايدين بكفي مثلا لحتى نقدر
1: فينا نعرض الاطراف, يعني على القليل الاطراف الايدين والرجلين ولا احنا نعرضهم مده 10 ل 15 دقيقه لحتى نقدر نركب الفيتامين دي اللي احنا بحاجه له. نعم. بشكل يومي,
0: يعني بنقدر نشرب قهوتنا حد الشي شباك او البلكون
1: كل
0: او اي شيء
1: محلات فيها شمس, نقعد فيها اللي بيروح على شط البحر في يكسب الفتره الصباحيه الاولى لحتى. نعم. يقدر يتعرض لضوء الشمس.
0: نعم نعم. طيب لحتى ننتقل للبارتي اللي هن المكملات الغذائيه اللي كنا عم نحكي فيهم او المكملات الفمويه اللي بدنا نستعملها. نعم. كرمال نعمل وقايه من الشمس, كنا عم نحكي وراء الكواليس انه التوبيك اللي نحن بنحطه بيحمينا بشكل بس برسنتج معين اللي هو يعتبر قليل.
1: يعني هلا نحن اذا بدنا نحكي واقيات الشمس اكيد هي الخطوه الاساسيه لنحمي سطح الجلد الخارجي. نعم. من التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: والاس بي اف لحتى يعرفوا المشاهدين او حتى المستمعين الرقم الاس بي اف المكتوب على الواقي الشمس.
0: نعم.
1: هو بيغطي بس اليو في بي, يعني الأشعة فوق البنفسجية.
0: أوكي.
1: أوكي. مشان هيك في واقيات كانت قبل بينكتب UVA مع UVB لتقدر تغطي النوعين من الأشعة. طبعا هلا من سنتين وأكتر صار واقيات الشمس عم تكون برود سبيكتروم, يعني واسعة الطيف, يعني عم تغطي كل مكونات ضوء الشمس اللي هي UVA والUVB الفيزبل لايت من ضمنه البلو لايت والإنفراريد, وهيدا ضروري جدا لأنه مش بس UVB هي المشكلة. اللي احنا عندي UVA والبلو لايت أو الفيزبل لايت هو المشكلة لأنه بيخترق طبقات الجلد بعمق أكبر من UVB.
0: نعم.
1: فبيسبب مشاكل أكبر بالجلد رغم أنه الطاقة تاعته الإنرجي بتكون قليلة, بس لا الاختراق بيكون أكبر وبالتالي الأذية اللي بتنتج عنه حتكون أكبر على المدى الطويل.
0: نعم.
1: فاستعمالنا للواقي الشمس أكيد ضروري, بس الواقي لا يحمي بنسبة 100%. هون نشأ مفهوم أنه أنا كيف بدي أعمل وقاية لبشرتنا أو لجلدنا بالإضافة لاستعمال واقي الشمس. نسبة الوقاية تقريبا تصل ل 96%.
0: أوكي.
1: أنا في عندي فجوة 4%.
0: أوكي.
1: وما تنسي أنه عندنا أكيد أخطاء بكمية الواقي الشمس اللي بدي استعملها اللي أنت عم تقدر تغطي فيها كل البارتات تعون سطح الجلد المكشوف لضوء الشمس. نعم. مشان هيك كمان في عندي هيدي الفجوة بدنا كمان نغطيها. أوكي. واللي بدنا نعرفه أكتر إنه جلدنا لما بيتعرض للضوء بينتج مواد سامة بقلب خلايا الجلد اسمها الـ ROS هي المواد التأكسدية. هيدي المواد التأكسدية هي السم الموجود بقلب الجلد, هو اللي بيعمل تصبغات, هو اللي بيعمل مشاكل بالدي ان اي وبيهيئ لسرطانات الجلد, هو اللي بيعمل الالتهاب المزمن بقلب الجلد. وهلا بكل الدراسات تم التوصل انه واقيات الشمس اللي موجوده هلا بين ايدنا اللي هي واسعه الطيف اللي حكينا عنها تحمي فقط بنسبة 55% من الـ ROS. يعني لحنا بعازة أني أنا يكون في دعم آخر لواقيات الشمس لحتى أقدر أنا أحمي هالجلد بطريقة صحيحة, وأولها استعمال المضادات الأكسدة الفموية.
0: أوكي. طيب إذا بدنا نحكي شوية صغيرة عنهم, كيف بتعمل هيدي مضادات الأكسدة؟
1: مضادات الأكسدة هي أول شيء مواد اسمها مضادة للأكسدة, يعني هي عم تاخد جزء من المواد السامة اللي حكينا عنها الـ ROS لتقدر يتخلص جلدنا منها, بتخفف من الالتهاب بقلب الجلد, لأنه كل ما خففنا الالتهاب صار بنضمن على المدى البعيد موضوع الكانسر أو السرطان, لأنه كل الكانسر بقلب الجسم ينشأ على أرضية التهاب, فأنت بدك تخفف الالتهاب الموجود بالجلد لحتى ما نصل لهذا الموضوع, وبنفس الوقت بتخفف من التصبغات والمشاكل التانية.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي شو هني أشهر المواد المستعملة بهول المكملات الفموية؟
1: المواد اللي كل تقريبا كل الأشخاص بتعرفها واللي هي مواد مكتشفة من زمان هي الفيتامين سي, الفيتامين إي اللي كنا موجودين منهم بشكل حبوب, الفيتامين إي أو حتى الفيتامين سي, وفي أشخاص كتير من زمان معودين أنهم يستعملون كمضادات أكسدة بفترة الصيفية. طبعا صار التطور لمركبات أكتر من الريزفيراترول, هو مضاد أكسدة جدا قوي ونحن بعازة أو بحاجة استعماله, وخاصة بأوقات الصيفية لنحمي بشرتنا لنخفف من التصبغات وكأنتي ايجينج أو مضاد لشيخوخة الجلد. أوكي. في عنا الجلوتاتيون, في عنا الكيوتن, في عنا الاندي, وكل كل شخص له يعني اختياري للمستحضر أو للمتمم الغذائي له علاقة بعمر الشخص, له علاقة بحالة الجلد الموجودة عنده, له علاقة ده هو فعليا بيتعرض للضوء.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي نحن هلأ بطريقة شوي صغيرة سبيسيفيك عن كل واحد منهم لحالهم, في عنا البوليبوديوم لكوتوم.
1: هيدا بوليبوديوم لكوتوم هو عبارة عن مادة مستخلصة من النباتات, مستخلص نباتي. أوكي. وإله يعني الوقاية الضوئية تعيته جدا قوية, موجود حتى بالبندورة. أوكي. وحتى السبليمنت اللي تحتوي على هيدا على هيدا المشتق النباتي موجودة عنا هون بلبنان وبنستعملها كتير بأوقات الصيفية.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن الريزفيراترول, الريزفيراترول هلأ عم نشوف أنه عم يكون بقلب الكريمات, عم يكون بقلب يمكن على شكل حبوب, وعم يكون كمان بالآي في.
1: بالآي في
0: نعم, عبر الوريد.
1: عبر الوريد, لأنه فينا نحن فينا ناخده بالطرق الثلاثة, وفينا نختار الطريقة برجع بقلك حسب عمر المريض, حسب قديه هو بيتعرض لضوء الشمس, حسب حالة الجلد الموجودة عنده, حسب الأمراض الموجودة عنده, لأنه الريزفيراترول لما بتعطيه عن طريق الوريد صار نحن ما بنستفيد منه بس كجلد, أنت عم تعملي عم تعطي أنتي أوكسيدنت لكامل الجسم. نعم. يعني أنت عم تخففي من هالمواد السامة الموجودة, عم تحسني من الوظائف, يعني من الفانكشن تعون الأورجان كلياتنا, الدماغ, القلب, العضلات وغيرها. طبعا الريزفيراترول احنا موجود بناخده عادة عن طريق الأكل, يعني موجود بالعنب الأحمر بكمية كبيرة, جسمنا. نعم. ما بيقدر يصنعه, احنا بعازة عطولة ناخده عن طريق من برا, يعني بمصادر خارجية. وأكيد أنا بنصح فيه سواء كان بالأشكال ثلاثة أو برجع بقلك بختار حسب الحالة الموجودة عندي.
0: أوكي.
1: هلا صار موجود بكتير من الكريمات.
0: صح.
1: كل شيء أنتي إيجين, كل شيء بيعمل علاج للتصبغات تحتوي على الريزفيراترول.
0: أوكي. يعني هل أنت بتنصحي في حال إذا بدنا نحط كريمات ما في حاجة إنه نعمل فحوصات, ولكن إذا بدنا نروح لناخد مكملات بتمنا, هل مطلوب أنا أعمل فحوصات للفيتامينز عندي؟ يعني أنا قبل ما أخد الفيتامين سي أو الفيتامين إي أو الريزفيراترول, هل مطلوب إني أعمل فحوصات؟
1: هلا فينا نعمل فحوصات لحتى نشوف إذا في فعليا المريض عنده نقص بالمستويات تاعتهم, وفينا ناخدهم, لأنه الكمية اللي أنت عم تغذيها مثلا 400 يونت من الفيتامين إي لبين ما تصل للجلد مش عم تغذيها بشكل كامل, يعني أنا إذا أخدت على مدة 3 شهور مش حتأثر على المستويات الطبيعية الموجودة أوردي بقلب جسمنا.
0: يعني بتنصحي أكتر شيء بفترة الصيفية اللي هي أكيد بيكون فيها
1: استعمال مضادات الأكسدة بالصيف أكتر أكيد, وليس بالشتاء, لأنه كثافة الضوء الواصل للأرض هي بتكون مؤذية أكتر, والناس بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل, فأوقات التعرض بتكون أطول. بينما بفصل الشتاء الكثافة بتكون أقل ومعظم الأشخاص بتكون الحركة تعونا أقل ومقضي وقتها بقلب البيت. طبعا ما بيعني أنه أنا ما أستعمل واقي الشمس، واقي الشمس على مدار السنة بس استعمالنا للوقاية الفموية أو لمضادات الأكسدة الفموية هو بفترة الصيفية
0: أكتر. أوكي. سؤال، هل بناخده بشكل يومي ولا مثلا يوم اي يوم؟ لا
1: بشكل يومي عند الاشخاص العاديين، يعني مثل انا هلا اذا انا حدا عندي بتعرض بشكل يومي بظهر خارج المنزل فيني اخذ هذه السبلمنت كل يوم الصبح.
0: أوكي.
1: هلا الاشخاص اللي بتروح خلينا نقول كتير بتعمل برونزاج، بتقضي معظم اوقاتها على شط البحر او البيسينات، هدول الاشخاص لما بدي روح انا لاعمل لاتعرض للضوء المكثف حتى لو انا بدي اعمل تانيك لازم تاخذ الحبه قبل ما تظهر وتعرض الجسم.
0: نعم. طيب دكتورة، إذا نحن بدنا نكفي كمان بالمكملات اللي كنا عم نحكي عنهم، هل في شيء بعد بتحسي أنت كتير بتحبيه بتضلك هيك بتخصيه أكتر من غيره ولا لا؟
1: أنا من محبين شيء اسمه مضادات الأكسدة الفموية مع مضادات الأكسدة الموضعية، يعني أنا عم باخد سبليمنت يحتوي على الأشياء مثل فيتامين سي والريزفيراترول وكمان عم بستعمل الأنتي أوكسيدنت الخارجي على سطح الجلد خلال فترة التعرض. هيدا الكوكتيل خلينا نسميه، يعني بين واقي الشمس بين مضاد الأكسدة اللي هو عبارة عن كريمات عم تنحط من برا أو سيرومات مع الحبوب، أكيد أنت إحنا عم نعمل حماية للجلد اللي هو عم يتغير وعم يكبر مع الوقت وعم تتغير المناعة والخلايا تعون. وصدقيني لو بيعرفوا الأشخاص قدي صار عم نقدر نكشف المدى الأزية اللي عم تصل فيه لخلايا الجلد وقدي عم تتغير مع مرور الوقت، أنا كل الأشخاص حتكون يعني رايحة لحتى تستعمل هيدي الأشياء مع بعض. أنا صحيح. من المحبين هيدا المصطلح وخاصة بالصيفية.
0: دكتورة، في شغلة كتير أنا بسمعكم من بين الناس أو بالأحرى كمان من النسوان أكتر، إنه ما قلنا جلادة ناخد 100 حبة ونحط 100 كريم.
1: مزبوط، احنا ما بدنا 100 حبه ولا
0: 100 كريم، تجمعهم كلهم هون
1: في هلا مضادات الاكسده منا تقريبا وحده، يعني الريزفيراترول دوما بيكون معه فيتامين سي او فيتامين اي. اذا اخذت فيتامين اي لحال انا بقول اوكي شكرا كثير انه انت استعملتي الفيتامين اي. 100 كريم اكيد انا مش من انصار حدا بيجيب لي مجموعه تتكون على القليله من 6 سيرومات او كريمات وبيقول لي انا هيدا الروتين اليومي، انه ليه احنا هالقد مصعبين الموضوع. الروتين اليومي بدنا نقسمه عاده لتو بارت، في عندنا الروتين اليومي تبع كل يوم خلينا نقول مثل ما انت كحكيمة اسنان بتقولي بدنا نستعمل فرشات الاسنان ومعجون الاسنان، انا كحكيمة جلد بدي استعمل غسول الوجه لنظف البشره وبدي استعمل واقي الشمس. بيضاف لهيدا الروتين اليومي الاشياء الثانيه المتممه البسيطه حسب الحاله. اللي عندها عم تتعالج لحب الشباب بتاخذ العلاج لحب الشباب، اللي عم تتعالج للتصبغات منضيف العلاج للتصبغات، اللي عم تتعالج للانتي ايجينج بنعطيها، يعني كثره الادويه انت عم تفقدي الفعاليه، يعني ببطل الجلد يعمل هيدا الاستجابه او
0: الريسبونس. البشره بيتاثر عنه صح؟
1: اكيد حاجز البشرة هو حاجز مكون من مجموعة دسم، يعني ليبيد موجودة على سطح الجلد، بدي اهتم اوكي يكون حاجز البشرة قوي ليحميني من كل الاشياء البرانية اللي عم تفوت لقلب الجلد، بس مش كمان اني انا استعمل هالقد مواد لحتى نخرب حاجز البشرة.
0: نعم.
1: مش القصة بكثرة الادوية.
0: اوكي. طيب في عنا سؤال من هاني، هل يوجد نظام غذائي للحماية من ضربة الشمس؟
1: فينا نظام غذائي أكيد يحتوي على مضادات الأكسدة، يعني لحنا الخضار والفواكه الطازجة اللي موجودة عنا على مدار فصول السنة، يعني بالصيفية وبالشتوية تحتوي على الفيتامين سي والفيتامين إي، فينا نتكل عليه هون. في عنا هلأ بفترة الصيفية البطيخ اللي بيحتوي على مضادات أكسدة، في عنا مثل ما حكينا العنب الأحمر، البندورة كلياتنا على مدار السنة كلها، بس لا يكفي اني انا اخذ هالحاجه اليوميه من مضاد الاكسده عن طريق الاكل لاحمي انا الجلد بالصيفيه من المخاطر السلبيه لضوء الشمس.
0: شرب المي قد ايه بياثر او الثوائل؟
1: شرب المي اكيد بتاثر لحيويه الجلد، لانه انا بالنهايه الجلد بدي، وخاصه بالصيف انت عم تحرقيه عم يعرق الجلد عم يفقد مي عن طريق حاجز البشره، فانا اكيد بدنا نشرب مي بالصيفيه مثل الشتويه، لا ما بتقل عن 2 لتر باليوم الواحد لنحافظ على حيويه الجلد.
0: اوكي. خالد كمان عم يسالنا، اذا واحد شغله تحت الشمس هل معرض للخطر اكثر من غيره؟
1: اكيد، مشان هيك احنا معظم رجالنا اللي هي بتقضي،
0: اعطينا هيك شيء للرجال اللي بيكونوا عن جد شغله تحت الشمس،
1: معرضين وبيحترق جلدهم بيعملوا مشاكل اذا بدنا نحكي على المدى الطويل اكثر من السيدات اللي هي ما بتقضي معظم اوقات، يعني انه 7 لـ8 ساعات هي موجوده بضوء الشمس عم تشتغل، والست من قديما معوده على استعمال واقي الشمس. الرجل لما انا بشوفه بقول له مثلك مثلي، انا الشمس ما بتميز انه انا سيده وانت رجل، الرجل، فأنا بنأذى وأنت ما بتنأذى. بدي استعمل واقيات الشمس في مجموعة خاصة لرجالنا لحتى ما يقولوا أنه واقي الشمس عم يبين على سطح الجلد أو يحس حاله مخجول. أنا بعتبرها هيدي نظافة بقول له ما مثل فرشاة الأسنان اللي أنت بتستعملها. بدك تحط واقي الشمس، بدك تعتني بنظافة البشرة، بدي استعمل خلينا نقول الألبسة مثل الطاقية الكبيرة اللي بتحميه من وهج الشمس لما بيكون مقضي وقت طويل برا البيت، حتى الإيدان تعونه لما بده يقضي وقت برا البيت فيه
0: مش يلبس الوجه.
1: معلش الكم الطويل يكون الخفيف بالصيفية، أو يستعمل واقيات الشمس سبراي على سطح الجلد.
0: في عنا كمان سؤال من مستمع، عندي سؤال، ممكن يروح النمش اللي طلع على الإيدان من تأثير أشعة الشمس؟
1: النمش بسيط. هلا النمش كمان بدها تميز، النمش هو عائلة كبيرة، ممكن تكون النمش البسيط العادي، ممكن اللي احنا مسميها الشامات الضوئية اللي بتطلع نتيجة التعرض لضوء الشمس، وفي شيء اسمه التقرنات الضوئية اللي ممكن تتحول لسرطان الجلد. هيدي بدي اشوفها حكيم الجلد، لانه هي ما بتروح لحالها، هي في طرق متعددة بدنا نستعملها لحتى نقدر نتخلص من اي واحدة من الحالات.
0: استاذ عبد الناصر رجب كمان لك صباح الخير. دكتور نبيلة عم تسألنا تجديد كريم الوقاية كم مرة باليوم؟
1: بده يتجدد هلأ كل 2-3 ساعات، وأنا بأكد على كل ساعتين، لأنه كل السيدات
0: بدي أحمله معي بالجيل،
1: لأنه كل الأشخاص بتقلي ما أنا عم حطه الصبح. أوكي أنت حطيت الصبح وظهرت برا البيت على القليلة في 4 ساعات تعرض برا البيت، فأكيد بدنا نرجع نجدد بعد ساعتين. طبعا صار في طرق عن جد بسيطة أسهل للسيدات وحتى للرجال لعملية التجديد، يعني صار في واقيات شمس سبري، هلأ هالصيفي صار عنا واقيات شمس ستيك عبوتة صغيرة أنا حطتها بالبسك تعوني بالسيارة، فيها تنحط بمكان ما بيشوف الشمس كتير، بستعمله بسرعة
0: ستيك يعني ستيك
1: ستيك. هو واقي شمس ستيك
0: مثل ديودران يعني.
1: أوكي مثل ديودران. فصار في طرق بسيطة في للصبايا كومباكت مثل الفاونديشن، يعني أوكي. عبارة باودر. عن باودر واقي شمس بتستعمله على سطح الجلد لما بتكون عم تسوق، لما بتكون عم تمشي بالشمس أو قاعدة بأي مكان تاني، صار أبسط يعني كل يعني عطول عم يكون في طرق أبسط وسهلة لحتى تقدر الناس تستعملها.
0: طيب لحتى نكفي نرجع على موضوعنا، نسينا بأي سؤال صرنا ما فينا نستغني عنه، هون عم نسأل هل ممكن الاستغناء عن الوقت الشمس؟
1: أكيد لا يمكن الاستغناء عنه، يعني مصطلح أنه أنا أخذ متمم غذائي يحتوي على مضاد الأكسدة هذا ما بيغنيني عن استعمال الواقي الشمس اللي هو الأساس. أوكي. وبدي يكون مثل ما حكينا كل واقيات الشمس تقريبا بلبنان هي واسعة الطيف، يعني كلهم بيغطوا أطياف ضوء الشمس UVA والUVB والبلو لايت اللي هي جزء من الفيزبل لايت والإنفراريد.
0: ترى لحتى نكفي شنو أكثر الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا الشيء؟
1: هلا أنا أكثر الأشخاص غير إنه الاستفادة خلينا نقول العامة لكل الأشخاص، أكيد الأشخاص اللي بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل، الأشخاص اللي بيدخنوا لأنه أنا في عندي النيكوتين وتأثير النيكوتين السلبي على الجلد والتفاعل مع الضوء، أكيد دول الأشخاص أنا بالنسبة لي المريضات أو اللي بتدخن بطلب منها بالصيفية تستعمل مضادات الأكسدة. الأشخاص اللي بيعانوا من تصبغات وبدها تتعالج بفترة الصيفية أكيد بدها تستعمل مضادات الأكسدة لحتى الكلف أو التصبغ موجود عندها ما يزيد أكتر وما يطلع أشياء جديدة، ولحتى يكون في سرعة بالعلاج تحس حالة تحسنت أكتر. في أمراض كتير تزيد وبفترة الصيفية بتزيد الأمراض الضوئية مثل اللوبوس أو غيرها، أكيد أنا بنصح السيدات بفترة الصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الفموية.
0: عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقلنا السلام عليكم، أنا من الدنمارك وهون ما في شمس، فيها تحكي بليز إمتى فينا ناخد الفيتامينات بشكل عام؟
1: هلأ ما في شمس، هلأ الدنمارك ما بتوقع هي من البلدان الليلية، ما في شمس، قصده أنه أنا ما في كثافة UV بس أنا في ضوء نهار واصل لليوفي، أكيد حيكون كثافته أقل إذا بدنا نحكي بالمقارنة مع لبنان، بس بأشهر الصيفية اللي هن والشمس عندهم واطية وبتأذي أكتر، يعني أكتر من الشمس عندنا ببلادنا. فأنا بالأشهر الصيفية تعون الدنمارك اللي بتعرف أنه في حرارة أكتر من باقي فترات السنة، أكيد أنا بنصح باستعمال السبليمنت بهذه الأوقات.
0: أوكي. طيب هل ممكن ناخد هيدي المواد اللي كنت عم تحكي فيها؟ إذا حدا قال لي ما أنا ما بدي أخد حبوب ما بحب، إذا أنت بدك توجهي على الطعام معين هل بيكفي هذا الموضوع؟
1: لا ما بيكفي أكيد، مثل ما حكينا في أكيد يتكل على البروتين على المضادات الأكسدة الموجودة بالخضار بالفواكه بالبطيخ بالعنب الأحمر بالجزر يحتوي على الكاروتين، بس منا الحاجة اليومية لتحميني بأشهر الصيفية من المخاطر ضوء الشمس.
0: طيب حكينا عن المكملات بس ما قلنا إذا في إنهم أثار جانبية ولا لا.
1: هلا أثار جانبية بمعنى أثار جانبية ضارة؟
0: نعم.
1: كحبوب أكيد لا، بس طبعا هي مش لك يعني مش للأعمار الصغيرة إلا كمان بحالات معينة. لحنا بالنهاية بده يكون المريض عم يخضع لتقييم من قبل الحكيم الجلد ليحدد نعم. شو السبب اللي أنا بيخليني هلأ أعطي هيدا الشخص أو هيدا المريض مضادات الأكسدة
0: نعم.
1: بالإضافة لعمره لحتى أقدر الكمية اللي ممكن يستعملها أوكي وطبيعة الجلد وما شابه. بس إنه مخاطر سلبية أكيد لا. مضادات الأكسدة هي طريقة تنظيف لجسمنا من جوا من كل المواد السامة التي تسمى الـ ROS أو الـ NOS اللي هي بتودي للكانسر بتودي لمشاكل التهابات مزمنة وغيرها.
0: طيب كتير ركزتي على فكرة إنه فترة الصيفية هل في شيء نقدر ناخده نحن على مدى السنة كلياتها؟
1: هلا في في في شخص يقدر اذا بده يحافظ على صحه خلينا نقول الجلد بطريقه كتير عاليه انه انا يكفي بمضادات الاكسده بالشتوية. بس انا لا انا بكفيني هالاربع اشهر تعون الصيف اللي احنا بيكون التعرض لليوفي عالي اكثر كثافه انا مقضي وقتي معظمه برا البيت اني انا استعمل هذه مضادات الاكسده لاحكي لاحمي سطح الجلد ومثل ما انت حكيتي شفه هي واحدة من المناطق البارتات عن طريق هيدي مضادات الأكسدة وعن طريق مواقيات الشمس الخاصة للشفة كرمال سرطانات الشفة.
0: على فكرة أنا لما فتشت عن الموضوع بيني وبينك أنا ما كنت مدركة للقصة أنه الشفة فعليا بدك يعني بالعادة لما بدنا نحط على وجهنا منركز على كل الوجه إلا الشفاف
1: لأنه الواقي الشمس تعون الشفة بيجي ستيك مختلف تماما عن واقي الوجه مكتوب عليه SPF 50 بدي استعمله على الشفة مثل مثل المرطب الشفايف اللي عادة الأشخاص بيكونوا موجود معهم
0: يعني
1: بالحياة اليومية منجيب بس واحد خاص كواقي شمسي وبدي جدده كل 2 لـ3 ساعات
0: كمان يعني مثل مثل الوجه مثل هذا
1: أكيد
0: نعم نعم حلو هيدا الشيء عن جد واحد كيف كل ما واحد بيسمع قصص جديدة بيتعلم عن جد حلو هيدا الموضوع أكيد. طيب شو الأخطاء الشائعة يلي بتلاقيها كتير بين المرضى اللي بيجوا لعندك
1: من أي ناحية الأخطاء الشائعة؟
0: الأخطاء الشائعة يمكن باستهلاك هيدا المكملات أو حتى بروتين اليوم اللي بنعمل البشرة
1: بعدنا أنا بالنسبة لي بعمل تسقيف لمرضاي أنه أنا بدي أعطي هيدا السبليمنت ليه بدي أعطي هيدا السبليمنت مثل ما حكينا السيدات التي عندها تصبغات جاي عم تسأل لحل هيدا المشكلة الأمراض الضوئية اللي بتزيد بفترة الصيفية الأشخاص اللي بدها تعمل تانينج وبترفض أنه تحط حماية شمس على سطح الجلد لحتى ما تتأثر سلبيا تدخلتي حبة مضاد الأكسدة قبل ما تروحي لتعملي تانينج رغم أنه استعمالها لواقي الشمس على سطح الجلد ما بيخفف أنه بتعمل تانينج بس على قليلة بيخفف له من المخاطر السلبية هيك أنا بكون حميتها أكتر بوجود الأنتي أوكسيدنت الحبوب اللي أخدتها أنه على المدى الطويل ما تعمل مشاكل كتير قوية فدوما التسقيف هو شغلة مهمة لأنه هو مصطلح جديد هو هلأ تم الاكتشاف له هلأ صار الحديث له قدي لازم نحمي عن جد خلايا جلدنا من هيدا المخاطر السلبية
0: يعني نحن ممكن أنا ناخد لون ولو كنا عم ناخد
1: تاخد واقي لون شمسي. بتحط واقي شمسي وبتجدد الواقي الشمس بيصير في عنده تفاعل ضوئي
0: يعني بيحط الزيت كيف
1: بيحطه تحت الواقي الشمس
0: بيحط الزيت
1: الزيت حكما حيتفاعل مع الضوء حيتفاعل مع اليوفي وحيشكل ميلانين هيدي الميلانين بس بضل ضمن الحدود المقبولة لسطح الجلد وحمينا من هالمواد ما تتشكل بقلب الجلد لحتى ما نعمل مخاطر سلبية هي بدها سنين يلي المعودة تعمل تانينج لتصير بعمر 40 و50 و60 لتيجي تشكي من مخاطر التانينج على سطح ايديها ورجليها سواء تجاعيد سرطانات الجلد النقاط البيضاء اللي بتطلع
0: بتحسي على الرقبة بتحسي كلياتها بتجعد بتصير
1: أكيد.
0: نعم نعم طيب لحتى نكفي شو حكينا عن الأخطاء الشائعة ما النصائح الذهبية للحماية من الشمس
1: النصائح الذهبية طبعا العنصر الأساسي لنحمي حالنا من الشمس هو استعمالنا لواقي الشمس طبعا حتى واقي الشمس مش كلياتنا بدنا نستعمل نفس الواقي يعني اختيار الواقي من قبل حكيم الجلد جدا مهم كتير في أشخاص تجي على العيادة بتقول لي ما تعطيني واقي الشمس شو ما بحط بحس حالي مزعوجة طريقة اختيار واقي الشمس يعني كل بشرة كل حالة كل عمر إلى واقي الشمس اللي بيتناسب معها هيدا الخطوة الأساسية الأولى
0: SPF قد
1: SPF بده يكون لا يقل بالصيفية عن 50 هلأ بالشتوية فينا نقبل 30 لأنه كثافة الضوء بتكون قليلة رقم 2 استعمال مضادات الأكسدة الخارجية اللي هي كل الأشخاص بتحب تستعملها بالصيفية السيرومات التي تحتوي على الفيتامين سي على الفيروليك أسيد على النياسيناميد على ريزفيراترول وغيرها رقم 3 أكيد الأشخاص اللي هنا بعازة أكتر معرضين أكتر ضوء الشمس وللأشياء اللي حكيناها قبل أنه نستعمل مضادات الأكسدة الفموية لنخفف من المخاطر السلبية على المدى الطويل
0: نعم نعم طيب في عنا سؤال من مريضة عم بتقلنا هي بتستعمل الريتينول
1: أوكي
0: هل هيدا الشيء بخليها أكتر أنه مطلوب تهتم بقصة أنه تحط حماية من بعضها يعني بالنهار؟
1: هلا الريتينول أكيد مركب جدا مهم كأنتي إيجينج ولنقوي خلايا الألياف الكولاجين الموجود بجلدتنا, بس الريتينول يستعمل أول شيء بالشتوية وليس بالصيفية كونه مادة فوتو سنسيتيف يعني ممكن تتفاعل مع الضوء وتعمل لي مشاكل وتعمل لي تصبغات وغيرها. وكمان اختيارنا للريتينول, الريتينول هو عائلة جدا كبيرة, اختيارنا للريتينول والكونسنتريشن أو التراكيز تاعته وأشكاله حسب العمر حسب بالحالة الجلد الموجودة. هيدا بيتطلب منا أكيد اهتمام أكتر باستعمالها لواقي الشمس على مدار السنة مع مضادات الأكسدة اللي فيها تستعملها على قليل الموضوعية على سطح الجلد من برا.
0: طيب إذا بدأت توقفه بالصيفية شو بتستبدل
1: بالصيف؟ تستبدل بالصيف الأشياء اللي بتنعطى بالصيف هي مضادات الأكسدة, الأشياء اللي بتغذي الجلد بالصيفية لأنه جلد بيتحرق أكتر, لأنه جلد سخن أكتر, لأنه جلد صار عم يعرق أكتر, فيها هيرونيك أسد أو غيرها. بالنهاية كلهم كل المنتجات الطبية كتير منيحة, بس مش كلياتنا بيضيعوا أكيد لأنه هي مجموعة جدا كبيرة والعلم عم نكتشف بعد مركبات أكتر. مشان هيك الخطوة الأساسية لأي حدا فينا بدنا نلجأ أول خطوة لحكيم الجلد, هو الشخص الأساسي اللي بده يقلي طبيعة البشرة ويساعدني باختيار الروتين اليومي وشو بيتناسب مع هيدا الجلد ومع العمر الموجود عندي.
0: في عنا سؤال كمان من مستمع عم بتقلنا شو رأيك بالمنتجات الكورية؟
1: هلا المنتجات الكورية أكيد هي
0: ترند.
1: أنا أكيد ماني ضد, أكيد الشعب الكوري لما تم إنتاج هذه المستحضرات أكيد هو مستحضرات فعالة, بس دوما منقول هذه المستحضرات بعدها مش كلها عليها دراسات كافية. هذه المستحضرات نحن في فرق كتير كبير بين العرق, نحن بمناطق الشرق خلينا نقول المديتيريان البحر المتوسط وبين العرق الأصفر اللي عندهم. أوكي يعني صحيح. طريقة تصنيع هذه المواد, تركيز هذه المواد, بشراتهم غير بشراتنا. مشان هيك أنا ما فيني أقول إنه هي مستحضرات منا جيدة. أنا بقول لأ, أنا ما عندي كحكيمة دراسات كافية بتسمح لي إنه أقول له للمريض يستعملها. إذا بده يستعملها شخص بيستعملها على مسؤوليته الخاصة.
0: طيب حنبلش هلأ بفقرة حقيقة أم خرافة, هيدا كتير عم بيحبوها صراحة المستمعين. هل توجد حبوب أو توجد حبوب تمنع حروق الشمس بشكل كامل؟
1: هلا تمنع بنسبة 100% اكيد, اللي هي الحبوب اللي عم, بس انه لا بتساعد انا مع استعمالنا واقي الشمس بصل لتقريبا نسبة 99% من الحماية من حرق الشمس. يعني مش معقول حدا اخذ حبة مضاد الاكسدة استعمل الواقي الشمس ويتحرق.
0: اوكي نعم أوكي. هلا هون بس عم يحكوا عن الحبوب, فانه نحن بدنا حبوب زائد واقي الشمس.
1: واقي الشمس بده يعني ينحط على سطح الجلد.
0: نعم. طيب نفس الشيء عم بيقولونا انه اذا واحد تناول مكملات فلا حاجه انه ناخذ الواقي الشمسي.
1: الخطوتين
0: مع بعض. طيب هلا كختام بدي منك تعطينا بروتوكول نمشي عليه. هلا بعرف مش للكل بيطبق, بس انه الشيء
1: الاساسيه هي مثل ما حكينا, انا في عندي روتين يومي بالصيفيه لازم يكون متبع عند كل الاشخاص. خلينا نقول اذا بدي احكي اعمارهم من العشرين اوكي واكثر, انه انا في عندي الروتين العادي اللي هو الغسول مع واقي الشمس. أوكي. يضاف لهذا الروتين العادي مضاد الاكسده مثل فيتامين سي اللي هو ابسط سيروم او ابسط موجود بسيرومات موجود بكريمات بتراكيز معينه.
0: هي اسالك انا هون شو الفرق بين السيروم والكريم؟
1: فرق كتير كبير. السيروم طريقه تحضيره هي مختصه بالبشرات اللي من الكومبينيشن للاويل سكن, لانه هي بيساعد كسيروم على التنشيف اكثر. بينما البشرات اللي بتكون بشرات نورمال طبيعيه او جافه يفضل دوما نروح باتجاه كريم لانه بيريح البشره اكثر, بينما السيروم بيصير بينشفها اكثر. عشان هيك فيتامين سي كل الأشخاص بتحب تختار فيتامين سي, بس استعمالنا للفيتامين سي اختيارنا لهيدا المركب هو اللي بده يساعدني في حكيم الجلد, هو اللي بده يقلي هالبشرة شو نوعيتها, شو كونسنتريت تركيز الفيتامين سي اللي بده يكون موجود بقلب الدواء. بلس شو شكل الصيدلاني تعون الفيتامين سي, هل يكون بشكل كرام, هل يكون بشكل سيروم, هل يكون بشكل لوشن. هيدا مش كله, أنا ما بتقبل الكريم, غيري بتقبل الكريم.
0: أيوة
1: اوكي.
0: فهذا النوع اللي بحب السيروم اكثر, مع انه عم تقولي للبشره الاويل
1: اكثر, بنروح فيه باتجاه بسيرومات. كمان في سيرومات بتكون محضره بطريقه مختلفه عن سيرومات تانية. في سيرومات بنضاف اليها مواد, هذه الاشكال الصيدلانيه المختلفه. مشان هيك الفيتامين

0: الفترة الصيفية، هيدا الحد الأدنى المقبول فيه بالصيف. هلأ يضاف إليه أشياء زيادة حسب الحالة بقى الموجودة عند السيدة أو عند الرجل لما بده يراجع حكيم الجلد.
1: نعم نعم. أوكي، عم تسألنا مريم أي واقع شمس بتنصحيها فيه بأوروبا؟
0: هيدا السؤال أنا عطول بقولهم هيدا سؤال غلط. مرجعنا نقول واقي الشمس الذي يتناسب مع مريم، بدأت تشوف طبيعة بشرتها، بشرة بيضة، قدي بتقضي وقتها برا البيت، قدي في عندها مشاكل جلد فعليا ظهرت من وراء التعرض لضوء الشمس، لنختار واقي شمسي فيزيائي ولا واقي شمسي كيميائي، والSPF قدي بده يكون، وهل معه مضادات أكسدة أو لا.
1: الفيزيائي الكيميائي شو الفرق
0: بيناتهم؟ أكيد كبير. الفيزيائي هي المركبات اللي بتحتوي على زنك أوكسيد أو التيتانيوم اللي هي أساسا بتعمل ريفلكشن لضوء الشمس، يعني بتكبه برا ما بتسمح لدخوله لسطح الجلد، بينما الكيمياء هي مواد موجودة بقلب الواقي تمتص ضوء الشمس. نعم. بتحوله لطاقة بترجع بتم معالجة هيدي الطاقة بطرق معينة بقلب جلدتنا. كمان في أشخاص عندهم بشرات بيضة كتير قوية بتعمل نمشات، أكيد لازم يستعملوا واقي شمسي فيزيائي مش واقي الشمس الكيميائي. الموضوع موضوع كتير كبير.
1: أوكي، يعني كل ما كان جلدتنا حساسة وفاتحة نروح الفيزيائي
0: يفضل بالصيفية أكتر من الكيميائي، لأنه هو بيمنع أساسا من دخول ضوء الشمس، لأنه بيعمل له انعكاس على سطح الجلد.
1: لا، أصحاب البشرة السمراء،
0: أصحاب البشرة السمراء جلدهم قوي لأنه عندهم ميلانين أكتر اللي هو موجود بقلب الجلد كآلية دفاع عن الجلد. نعم. فيهم يستعملوا واقي الشمس الكيميائي أكتر، بس بكل الأحوال كل حالة بحالتها. ما فينا كلياتنا نستعمل واقي الشمس بنفس الصفات وبنفس الـ الاشياء الموجوده فيه.
1: اوكي دكتور لما، يعني ما شاء الله عليك لا يمل من حديثك، ان شاء الله بنعمل حلقه ثانيه كمان
0: معلومات تكون يستفيدوا منها. وانا هذا الموضوع على طول بحب احكي فيه بفتره الصيفيه لانه تبه لمخاطر الشمس، لانه معرضين لو ما في حدا بيقدر يتكل انه على الطبيعه، انه انا ما صار معي شيء لهلا، بعد 10 سنين ممكن يصير معنا اكثر.
1: دكتور لما انا بدي اتشكر كثير مره ثانيه.
0: شكرا.
1: من وراء الكنترول كمان ميرسي كتير لكم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك

كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك، كيف سهرا الليالي عند مرضك، كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك، وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك. بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين.

روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يقول النووي: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير أبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة الأول مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا لقتال سيدنا علي رضي الله عنهما، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد. والمراد شهداء في أحكام الآخرة، وعظيم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وفي الحديث كذلك بيان أفضلية هؤلاء، وفيه جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. والحمد لله أولا وآخرا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه. فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام. فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة، فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم. قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم، الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة. ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل. معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة. كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود يتلو علينا سور الجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: من أشهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصمت قوله: عليك بطول الصمت إلا من خير. ولمعرفة هذا الأمر وللتنبه من مخاطر اللسان وكثرة الكلام، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسأله أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، بأن لا نستعمل هذا اللسان إلا فيما يحب الله تعالى. وقد قال بعض الصالحين: يا ابن آدم، لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر من أن تتكلم. وقال آخر من الصالحين: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، كما قال رسول الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر معاصي الإنسان من لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فلذا واجب الاهتمام بمعرفة معاصي اللسان لنبتعد عنها. فالعاقل الفطن المتدبر لما يعرف هذه الأمور، أن كل لفظ أتكلم به مسجل إما لي وإما علي، وأن أكثر خطايا الإنسان من لسانه، وأن أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، فما الذي ينبغي أن أفعله مع لساني؟ أن أعطيه العنان، أو أن ألجمه فلا أتكلم إلا بخير؟ لا أتكلم إلا بخير. العاقل الفطن يفكر قبل أن يتكلم: هذه الكلمة التي أريد أن أقولها عاقبتها خير؟ تعود لي بالنتيجة خيرا في الآخرة؟ إن كان الأمر هكذا، أسرع إلى هذا الكلام أو إلى هذه الكلمة، وإلا لا أفعل، بل ألجم لساني عن هذه الكلمة التي لا خير لي فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا حال الصالحين. لذلك من علامات الصلاح في الإنسان أنك تراه كثير الصمت إلا من خير. هذه من العلامات، ليست وحدها سبب كبير أو وحده يوصل الإنسان للصلاح، لكنها سبب كبير من أسباب عديدة توصل الإنسان إلى الصلاح. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يتأمل في هذا الحديث يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. من صمت نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يكثرون الكلام بما لا خير لهم فيه عاقبتهم في الدنيا إما حبس وإما ضرب وإما وإما ونحو ذلك، وإما مشاكل وإما قطيعة أرحام، وفي الآخرة أشد. من صمت نجا، حقا نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ينبغي أن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يحبون الثرثرات، نفسهم تدفعهم نحو الكلام ولو لم يكن لهم فيه خير. وإذا رأوا إنسانا صموتا لا يتكلم إلا قليلا، يقولون عنه هذا أحمق، هذا مغفل، أو يقولون عنه هذا بلع لسانه، ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يسير. مع أن المطلوب في الشرع هو الإكثار من الصمت. حتى إن بعض المغفلين يقولون شو الحكي عليه جمرك، احكوا اللي بدكن إيه، والعياذ بالله. والله ربنا خالقنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ينبغي من الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلام الذي يريد أن يقوله مسجل. فمن منا يرضى ومن منا يسر يوم القيامة إذا رأى في صحيفة أعماله أنه كان في الدنيا قد قال كلاما فاسدا؟ هل يسر في الآخرة؟ لا يسر. فلذلك اليوم العمل وغدا الحساب. في هذه الدنيا نحافظ على جوارحنا، نجنب جوارحنا الحرام، هذا ما أمرنا الله خالقنا به. فهذا الحديث النبوي الشريف، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، من عمل به يفوز. عليك بطول الصمت إلا من خير، امتثل أمر رسول الله، أكثر الصمت، لا تتكلم إلا بخير. إن فعلت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا الأمر يخفف عنك كثيرا من المحرمات. إن أطلت الصمت إلا من خير، يخفف عنك كثيرا من المحرمات، ويكون سببا وعونا لك على أمر دينك، على أمر طاعة ربك. فتنشغل بالكلام أو عن الكلام الذي لا خير فيه بالكلام الذي فيه خير، من قراءة للقرآن، من أذكار، من تعليم الناس الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الصالحين هذا هو حالهم، نراهم في صمت طويل لا يتكلمون إلا بخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فمعاصي اللسان كثيرة وآفاته خطيرة، فلذلك ينبغي منا أن نمسك لساننا وأن لا نتكلم إلا بخير. أكثر المشاكل بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأقرباء، سببها اللسان. أكثر الطلاق يكون في الغضب. أكثر الطلاق يكون متى؟ في الغضب. هذا الطلاق كيف يحصل؟ يحصل باللسان. هذا الطلاق يحصل باللسان، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان أخرس. فمعناه آفات اللسان كثيرة، ينبغي منا أن نهتم بهذا الأمر، بوعي هذا الأمر، بفهم هذا الأمر تماما، أن نتذكر دوما أن الله يرانا، وأن كل لفظ نتلفظ به مسجل إما لنا وإما علينا. استحضارنا لهذه الأمور يساعدنا على تجنب الحرام، يساعدنا على أن لا نتكلم إلا بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. فإذن المعاصي، معاصي اللسان كثيرة. من هذه المعاصي التي حرم الله تعالى وواجب علينا أن نبتعد عنها، تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي. من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره كل علم مضر شرعا. العلم الذي يضر بالناس حرام تعليمه للناس في أشياء كثيرة تضر بالناس. فإذن منها السحر، منها الشعوذة وما يتبع ذلك من هذه الأمور المضرة، لا يجوز تعليمها للناس. سبحان الله العظيم، حتى في بعض الناس بيتعلموا علم يقال له علم الحرف، هذا يقصد به لاستخراج الأمور المستقبلة، يقولون للإنسان أنت ما اسمك وما اسم أمك أو ما اسم أبيك، فيأخذون منه الاسم وعلى حروف الأسماء ينظرون فيها فيقولون له أنت مستقبلك باهر، أنت مستقبلك زاهر، أنت مستقبلك فاشل، على هذه الأمور يبنون. هذا كذلك لا يحبه الله تعالى، وهو مما حرم الله عز وجل. أشياء كثيرة اليوم باسم العلم يعلمونها للناس ولكنها محرمة، ولكنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو علم الدين، العلم الذي يتبعه الخشية من الله، العلم الذي يراد به الآخرة، هذا هو العلم النافع. كان هذا من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الدين، هو ميراث الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا ورثوا درهما، ورثوا العلم لبيان شرف العلم. الأنبياء هم أشرف المخلوقات، ورثوا العلم فهو أشرف العلوم، أي علم الدين هو أشرف العلوم. لا نعني بذلك أن علم الطب غير نافع أو علم الهندسة، بل هذا كذلك مطلوب تحصيله، مطلوب تحصيل هذه العلوم لمنفعة المسلمين، هذا مطلوب تحصيله لمنفعة المسلمين. كذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم، ينظرون إلى النجوم اعتمادا عليها، يقولون للإنسان أنت مستقبلك كذا، أنت مستقبلك كذا ونحو ذلك، هذا يقال له علم التنجيم، هذا من العلوم المحرمة. ومن معاصي اللسان التي حرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير شرع الله الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر، يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، من المحرمات الكبيرة، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولكن ليس مجرد أن يحكم الإنسان بغير الشرع يصير مرتدا كافرا ملعونا مريدا شيطانا يدعي الألوهية لنفسه، لا. بعض الناس اليوم من أهل هذا العصر يوزعون كتبا يقولون فيها للناس أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولو بقضية واحدة، والشعب الرعايا الذين يعيشون في دول أنظمتها تحكم بغير الشرع كفار دمهم حلال، بعض الناس اليوم يوزعون هذه الكتب. فهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع: كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء، هذا كفر، أو في العلماء، الذي يطعن في علماء الدين جميعهم فقد طعن في الدين، ومن طعن في الدين لا يكون من المسلمين. كذلك الطعن في القرآن الذي يقدح في القرآن الكريم يطعن به، كذلك هذا كفر وضلال. هذا يصدر من بعض الناس في هذه الأيام، الطعن بكتاب الله والعياذ بالله. حتى في بعض الطرق اليوم يقال لها الطريقة التجانية، أتباعهم اليوم أكثرهم في انحراف، يقولون عن القرآن الكريم ما هذا الرغيف الثقيل والعياذ بالله، يطعنون بكتاب الله القرآن الكريم. كذلك الطعن في شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان وعيد الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك، الطعن في شعيرة من شعائر الدين هذا كفر وضلال. هذه القاعدة جليلة، مهم أن نفهمها على وجهها، فيها تبيان لمعرفة الكفر من غيره. كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله هذا كفر وضلال. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. يقول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر شرعي هذا حرام. معناه الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر الناس بفعل الخير بفعل الواجبات بفعل ما أمر الله، وأن ننهى الناس عن الحرام بأنواعه. فإن رأينا أناسا ينكبون على فعل حرام من المحرمات، أليس من الواجب علينا أن ننهاهم؟ بلى، واجب علينا أن ننهاهم. إنكار المنكر الله فرضه، إنكار المنكر الله فرضه. لذلك في الحديث النبوي الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى هنا معناه من علم، من علم بوجود المنكر فعليه أن يغيره. والمنكر أنواع، ليس فقط الخمر منكر، المنكر أنواع، وأشد المنكرات هو الكفر، فواجب إنكار هذا المنكر. أما السكوت مع المقدرة على النهي والأمر فهذا حرام في دين الله تعالى. بعض الناس إذا رأوا أناسا ينكبون على حرام يقولون شو بدنا فيهم، زب على جب، شو بدنا فيهم، تركهم، مع أنه لو كلمناهم ولو نهيناهم عن الحرام لتقبلوا منا النصيحة. فما داموا يقبلون واجب أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. كذلك إذا عرفنا أن أناسا يترددون إلى شيخ وهذا الإنسان يعلم الضلال، يحرف الدين، ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، واجب علينا أن ننهاهم، نقول لا تأتوا إلى فلان، هذا قال كذا وكذا مما يخالف الدين. هذا كذلك واجب، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا أوجب من كثير من الأمور. يعني لو أن إنسانا عرف أن صاحبه يريد السفر إلى بلد كذا ويريد أن يسلك طريقا معينا، وهذه الطريق يعرف عنها فيها سباع، فيها أعداء، فيها ما فيها من الضرر على هذا المسافر إن سافر من هذه الطريق، فماذا يقول الصاحب لصاحبه؟ هل يقول له أنا ما دخلني فيك روح وما بدك تروح تروح، أو يقول له لا تسلك هذه الطريق فيها ما يضرك اسلك غيرها؟ ألا يقول له هذا؟ أليس من الواجب الشرعي أن ينصحه وأن يقول له لا تسلك تلك الطريق اذهب إلى غيرها أو اسلك غيرها؟ بلى، من باب أولى إذا عرفنا أن إنسانا يتردد إلى أحد الضالين الذين يدعون العلم ويعلمون الضلال أن نقول لهذا الإنسان لا تذهب إليه، لا تتردد إليه، لا تأخذ العلم منه إنه يحرف الدين، هذا واجب الله تعالى أوجبه، ولا يسمى كما يسميه بعض المغفلين هذه تفرقة بين المشايخ والصف الإسلامي، بل هذا فيه توحيد لصف المسلمين، والصف لا يتوحد إلا على الحق، ما بيتوحد على ضلال. كيف تجمع الحق والضلال؟ كيف تريد أن تجمع مشايخ الضلال مع مشايخ أهل الحق؟ كيف تريد؟ أولئك يكفرونكم، تجتمعون بهم يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، كيف تجتمعون بهم؟ بل الواجب الشرعي أن نحذر الناس منهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالواجب أن نحمي ديننا من هؤلاء الدجالين، واجب أن نحمي مجتمعنا من هؤلاء الدجالين، هذا مما أوجب الله وهذا فيه خير كثير. ولكن لما ترك الكثير من الناس هذا الأمر الله تعالى ابتلاهم وعمنا جميعا بالبلاء، نسأل الله السلامة. قال العلماء من شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. إن أردنا أن ننكر منكرا من المنكرات محرما من المحرمات، شرط ذلك أن لا يؤدي إنكارنا إلى منكر أعظم. إذا إنسان كان عم يتعاطى شيء من المحرمات ونحن نعلم إذا نهيناه عن هذا الحرام سيؤدي به إنكارنا إلى أن يعاند فيأتي بحرام أكبر أو بشيء أشد، فماذا نفعل؟ نسكت، هنا لنا عذر. كذلك العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه أنه منكر، يعني عند جميع العلماء هذا منكر، إذا اتفق المجتهدون على أن هذا حرام هذا منكر ننكره. أما إذا اختلف المجتهدون في كون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فبعضهم ألحقه بالحرام وبعضهم ألحقه بما هو دون الحرام، لا يجوز لنا الإنكار، لا يجوز لنا الإنكار، مفهوم؟ يعني مثلا إذا إنسان يتبع المذهب المالكي رأيناه مثلا لهذا الرجل كاشفا عن فخذه، رأينا رجلا كاشفا عن فخذه، الجواب أن هذا في مذهب الإمام مالك وعلى قول عند الإمام أحمد وعلى قول غيرهما من أهل

فعليه بل يجوز لنا أن نرشده، نقول له بلطف لو غطيت يكون أحسن. ماذا نقول له؟ لو غطيت يكون أحسن. هذا من باب الإرشاد يجوز، أما من باب الإنكار فهذا لا يجوز. فإذن إن كان الأمر من المنكرات المتفق عليها عند العلماء أنها من المنكرات، واجب علينا أن ننكر ذلك. أما إن كان الأمر مختلف فيه بين العلماء، ليس لأحد أن ينكر عليه، له أن يرشده إلى ما هو أحسن من غير إنكار. فليس لمن يقلد الشافعي أن ينكر على من يقلد المالكي، وليس لمن يقلد المالكي أن ينكر على من يقلد الشافعي، وهكذا. بل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أئمة هدى، وكل من رسول الله ملتمس. وكذلك من معاصي اللسان التي حرم الله تعالى كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. من تعلم العلم الضروري من أحكام الدين عرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وما يتبع ذلك مما أوجب الله تعالى، فإن جاءه إنسان يريد منه أن يتعلم هذا العلم، علمني كيف أصلي، كيف أتوضأ، ما معنى الشهادتين، علمني هذه الأحكام الضرورية، ما هي معاصي القلب ونحو ذلك مما أوجب الله، واجب عليه أن يعلمه، واجب عليه أن يعلمه. فإن كتم هذا العلم ما علمه ولا دله على إنسان ثقة يعلمه، والطالب يصل إليه من غير مشقة ظاهرة، لا علمه ولا دله، فهو في معصية الله. واجب تعليم العلم الواجب مع وجود الطالب، معناه من يحتاج لهذا العلم، العلم الواجب موجود وهم كثيرون اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان. وقبل ختام درسنا اليوم نسرد بعض الأمور التي هي من معاصي اللسان مما يجب أن نبتعد عنها، وقد ذكرها علماء الدين. قال العلماء: من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، وكذلك لغير ذلك استحقارا له لما فيه من الإيذاء، لما فيه من الإيذاء. فهذا مما حرم الله تعالى، أن يضحك إنسان على آخر استحقارا له، استحقارا له، إيذاء له، يضحك عليه، أو لأن ذاك خرج منه ريح فضحك عليه استحقارا له، عمدا ضحك عليه، فهذا حرام، معناه حرمة المسلم عند الله عظيمة. كذلك من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر. إذا إنسان دعي إلى الشهادة في المحكمة قيل له: تعالى اشهد، بسبب أن فلانا ذهب عند القاضي وقال له: أريد من فلان مال ما أعطاني، هو اقترض مني وما أعطاني وعنده مال. يقول له القاضي: أنت ومن يشهد لك؟ يقول له: فلان. فيقول القاضي لفلان: تعال اشهد. إذا شهد فيه إحقاق الحق وفيه إبطال الباطل، إذا لم يشهد فيه تضييع حقوق المسلمين. فإن تمنع عن الشهادة وما جاء فهو في معصية الله تعالى. العلماء قالوا: إلا أن هناك نوعا من الشهادة لو لم يستدعى لها هو عليه أن يشهد، مثل أن شخصين مسلمين من العدول الثقات يشهدان على أن فلانا طلق امرأته بالثلاث وما زال معها، فماذا يفعل الشاهدان؟
لو لم يطلب منهما الشهادة هما يذهبان للقاضي ويشهد

0: الثاني بذلك حتى القاضي يفرق بين هذه وذاك لأنه طلقها بالثلاث. فهذه من أنواع الشهادة التي ويجب الشهادة بها ولو لم يستدعى الإنسان لها. ومما حرم الله تعالى ترك رد السلام الواجب عليك. إذا مسلم دين سلم على إنسان قال له السلام عليكم، شو الواجب عليه يرد عليه؟ وعليكم السلام. وإذا زاد ورحمة الله بيكون أحسن. ليس كما يفعل بعض الناس بنقول لهم السلام عليكم، الله يسلمك، مع السلامة. إذا قلت له السلام عليكم بقول وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على امرأة بتقول لها السلام عليكم، بترد عليها وعليكم السلام. إذا رجال سلم على رجال السلام عليكم، برد وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على جماعة من الرجال أو رجل سلم على جماعة من النساء كذلك ترد واحدة، وذاك الجمع من الرجال يرد واحد يقال له من باب الفرض الكفائي. يعني إذا سلم مسلم دين على إنسان مسلم قال له السلام عليكم، واجب عليه بعينه أن يقول وعليكم السلام، مش غيره برد عنه. أما إذا دخلنا إلى جماعة من الناس قلنا السلام عليكم، العلماء قالوا من باب الفرض الكفائي يرد واحد منهم، فإن رد واحد منهم كفى، منه شرط ولن واجب على كل واحد يرد، لو رد واحد يكفي. انتبهنا. ذكر العلماء أمرا مهما، لو أن شابة امرأة شابة سلمت على رجل ليس حراما ولكن لا يجب على الرجل أن يرد. انتبهنا. لا يجب عليه أن يرد، سلمت على إنسان واحد العلماء قالوا ليس واجبا عليه أن يرد ولكن سلامها عليه ليس حراما، لو قلت السلام عليكم ليس حراما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: إذن اللسان كالحصان، إذا أفلت له زمامه انطلق كيف يشاء، وقد يؤدي بك إلى الهاوية من حيث لا تدري. هذا كان ملخص محاضرة فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله، الذي كلمنا عن أهمية الصمت إلا من خير.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الذكر معناه طاعة الله، أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذين لأنهما أعظم الشواغل، أعظم ما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، الأموال والأولاد. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم، يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال. ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد، لأجل أولاده، فكلا الفريقين من الهالكين في الآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله من المال وما حرم، ويجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، أي عن الموقف، حتى يسأل عن أربع، عن أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء: فيما أفنيت عمرك؟ فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله من أول سريرتهم إلى إبان موتهم، هؤلاء من السابقين، أي من أهل الدرجات العلى الذين يرفعهم الله تعالى فوق عباده درجات. ومنهم من يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة، أي يتوب من جميع الذنوب ولا يرجع إليها، فيأتيه الموت وهو تائب ليس له ذنب